0: من سورة الفرقان تلا علينا القارئ الشيخ محمد عاطف الطحان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 49 بعد 100 من سورة آل عمران، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.

أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء

بِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم.

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

بأنفسكم إن الله على كل شيء قدير.

ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.

والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن

لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

زوجها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

أكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم،

لها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

0: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 49 بعد 100 من سورة آل عمران وحتى الآية 11 من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون بمشيئة الله تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر في حوالي الساعة 10:15 في فجر الليلة تلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني وابتهال للمبتهل محمد عبد الحميد جاد. ينقل لنا صلاة الفجر زميلي فؤاد حسان ومتابعا لهذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مستمرون مع حضراتكم مهندس الصوت محمود الطناني ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة 5 دقائق نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحشر يتلوها القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحشر، تلاها القارئ الشيخ أحمد الرزيقي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ إبراهيم الإسكندراني.
2: إني أنا أصاب المشوق لأحمد

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل فؤاد حسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. سبحانك يا غافر الذنوب، سبحانك يا كاشف القروب، اللهم اغننا بالفقر إليك عمن عاداك، اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك، من سواك يحمي من يلوذ بحماك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة، ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة، ألم تنقذ أيوب من بلواه، ألم تسمع ليعقوب في شكواه، ورددت إليه يوسف وأخاه، وبرحمتك وعنايتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه،

سبحانك سبحانك أنت الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، وننقلها على حضراتكم من هنا من قلعة العلم والعلماء، من حصن الإسلام الأشم، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. مستمعينا الكرام، هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الطهر والإيمان في لحظات فاصلة بين ليل يمضي ونهار آت. يتجدد الفجر الجميل بنوره وبخيره والطهر والإيمان، ما أجمل اللقيا على نسماته تزكو برود الواهب المنان، وتلوح للفجر الجديد بشائر ويروح للفجر الجديد بشائر ويفوح عطر الذكر في الأكوان. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فاللهم في هذا اليوم وفي هذا اللقاء نسألك أن تيسر أمورنا وأن تشرح صدورنا وأن ترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد. إخوة الإيمان والإسلام، تتبعت التسبيح في القرآن الكريم فوجدت عجبا، وجدت أن التسبيح يرد القدر كما في قصة يونس عليه السلام، فقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان يقول في تسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتسبيح هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. التسبيح إخوة الإيمان هو ذكر جميع المخلوقات. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. التسبيح هو ذكر أهل الجنة، فيقول عز وجل: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. التسبيح هو ذكر الملائكة، فيقول عز وجل: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فاللهم اجعلنا من المسبحين، اجعلنا ممن يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا. فيا أيها المؤمنون، سبحوا الله ونزهوه عن الشريك والولد، وصفوه بصفات الكمال بألسنتكم، وحققوا ذلك بجوارحكم حين تمسون وحين تصبحون ووقت العشي وفي وقت الظهيرة. وله سبحانه الحمد والثناء في السماوات والأرض وفي الليل والنهار. إخوة الإيمان، وأفضل ما يتقرب إليه المسلم القرآن الكريم، هو النبع الفياض الذي تتدفق فيه عيون الجمال رقراقة ندية، فتبهج الأبصار وتبهر العقول وتروي القلوب. فجمال القرآن من جمال المولى سبحانه وتعالى. فهيا بنا مستمعينا الكرام نستمطر الرحمات ونستنزل البركات مع آيات الله البينات التي نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، والذي يتلو علينا من أول سورة الروم.

وله الحمد في السماوات

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. نعم إخوة الإيمان، فالنفوس المكروبة والأرواح المهمومة عندما تطلب العون من الله تعالى عن طريق قراءة القرآن سوف تجد فيه مخرجا مما تعاني، وتفريجا وتسرية مما تحتمله من أثقال الدنيا. فالمولى تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمن أراد الهداية فعليه بالقرآن، ففيه الهداية، ومن رام السعادة فعليه بالقرآن، ففيه السعادة، ومن رجا العزة فعليه بالقرآن، ففيه العزة. هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة من أول سورة الروم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في مستهل هذا اللقاء المبارك، حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر موجات الإذاعة المصرية من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات نستمع إليها من المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة الصيفي، وقد رفع الأذان الشيخ المبتهل محمد عبد الحميد جاد الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية في إطار نقلنا لصلاة الفجر من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وعلى الفور إخوة الإيمان قام الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة مهتدين ومقتدين بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان، الخوف من الله هو سمة المؤمنين وآية المتقين. الخوف من الله طريق للأمن في الآخرة وسبب للسعادة في الدارين. الخوف من الله دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام وصفاء القلب وطهارة النفس. إذا سكن الخوف من الله في القلب أحرق مواضع الشهوات فيه. الخوف من الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة، وكل قلب ليس فيه خوف من الله فهو قلب خرب. نتكلم عن الخوف من الله لأن القلب خلا منه، فوا أسفاه على قلوب أظلمت وقست وتحجرت، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لم تنفع معها الموعظة أو التذكرة. أصبح الابن يقتل أباه، والابنة تقتل أمها، والإنسان يقتل نفسه. فالخوف من الله هو الذي منع ابن آدم أن يقتل أخاه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فأين القلوب الممتلئة بخوف الله؟ فأين القلوب الممتلئة بخوف الله وخشيته؟ أين القلوب التي ذلت لعزة الجبروت وخشعت لصاحب الملكوت؟ يا رب، يا رب عفوا، فإني خائف وجل، وليس لي صالح يرجى ولا عمل. وجئت بابك يا مولاي مفتقرا إلى غناك، وقد ضاقت بي الحيل، ولم أجد لي سبيلا في مدافعة، وبي تقطعت الأسباب والسبل. فاقبل إلهي معذيري وجد كرما، فحبل جودك بالخيرات متصل. مستمعينا الكرام، فرغ الحاضرون هنا في الجامع الأزهر الشريف من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ سليم محمد عبد الحميد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن فنبقى مع فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على حضراتكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة القارئ الشيخ سليم محمد عبد الحميد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة مهندس رامي عبد المنعم وأحمد السداوي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد وعماد مدني. سعدت بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من التخطيط الديني بالإذاعة. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمن لقاء جديد لكم التحية، والميكروفون يعود لدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر صفر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع والعشرين من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدأنا الآية 12 من سورة النساء، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث،

من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده

فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل

وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.

الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.

منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه؟

وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

0: معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم ومما تيسر من سورة النساء رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نوجه عنات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:11، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح، فبادروا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ حمزة الحلواني.
0: أنت المذل لكل من عاداك، أنت المعز

0: زلل
1: قدم المختار
0: اندفاعه
1: الشيخ حمزة الحلواني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة القصص، يتلو القارئ الشيخ محمد بدر حسين.

0: القارئ الشيخ محمد بدر حسين تلا ما تيسر من سورة القصص، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتي.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم افتح لنا أبواب طاعتك، وسد علينا أبواب معصيتك. اللهم اقض الدين عن المدينين، وأهلك أعداء الدين، واحفظ مصر بحفظك يا رب العالمين، ورد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، واجعلها بلدا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم رب لنا أبناءنا على القرآن، وأدبهم بأدب سيدنا النبي العدنان. اللهم إنا نسألك من الأحوال أحسنها، ومن الأقوال أكرمها، ومن القلوب أتقاها، ومن الظنون أخيرها، ومن الحياة أطيبها. مستمرون مع حضراتكم بمشيئة الله حتى 8. مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكل ما نقدمه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من برامج وفقرات متضمنة قرآنا وسنة، إلى إشارات ضبط الوقت. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 6 من صباح 2 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدأنا الآية 74 من سورة النساء، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ

سبيلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتاً.

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليكم

حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها

فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا

طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

أرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.

عظيما. واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون

تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو

فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به.

الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح،

من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النساء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم.
3: الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج محمد أبو صهيب، يقول في رسالته: هل الصلاة في الزوايا التي تحت البيوت ثوابها كالمساجد؟ ثم يقول: وهل يصح أن نطلق عليها أنها مسجد، حيث ينكر بعض الزملاء ذلك ويقول إنها مصلى فقط؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل أي ضيافة، والقرى يعني هذه النزل وهذه الضيافة يعني هي من الله، فما بالكم معروفة في الفنادق ونزل الشباب وما إلى ذلك، فما بالكم بنزل الله سبحانه وتعالى وما أعده للذاهبين إلى المساجد والعائدين إلى منازلهم بعد أداء الصلاة. وفي حديث الشريف عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجماعة: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد ليخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى فتح المجال للتقرب إليه بأمور كثيرة من أبواب الطاعة، ومنها بناء المساجد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والخطاه طائر صحراوي كالحمامة، ومفحص خطاه موضع خطاه. والأصل في المسجد أن يكون خالصا لله، أرضا وبناء وما يتبعه من مرافق، إذا هو تقرب إلى المولى سبحانه وتعالى. لأن المرأة إذا أقدم بناء مسجد أو شارك في بنائه فهذا المكان يخص لإقامة شعائر الله تعالى في المسجد، إذ المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، فما يتبعه من بناء من أعلاه ومن أسفله يكون خالصا للمسجد.
3: فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في هذه المسألة: هل ثواب الصلاة في هذه الزوايا يكون كمثل الثواب في صلاة المسجد؟
4: نعم، كما يعني ذكرنا في الأحاديث الشريفة في الحلقة، أن الذهاب إلى المسجد يعد الذهاب إلى الزوايا أيضا تأخذ نفس الحكم.
3: تأخذ نفس الحكم.
4: من غدا يعني أو راح يعني أعد الله له نزلا في الجنة، ينطبق هذا إلى المسجد المخصص للصلاة، يعني ليس به أماكن للسكنة. كذلك أيضا طالما هذا المكان خصص للصلاة وأصبح الشعائر تقام فيه
3: وتصلى فيه الجمعة،
4: نعم لا بأس، تنعقد فيه الصلاة وفيه ويأخذ حكم المسجد لا يباع فيه ولا يشترى فيه، ونشد عن الضال ممنوع فيه، وخصص للذكر والدعاء، ومشاغل الدنيا تبتعد عن هذا المكان. كل ما في الأمر أن هناك فرقا بين من تقرب الله تعالى ببناء مسجد كامل، أو يعني خصص أرضا يعني فضاء، ويعني
3: أرضا وسماء.
4: وسماء.
3: نعم.
4: الأصل في المسجد المسجدية أن تخصص يعني الأسفل والأعلى لله سبحانه وتعالى، كما نرى البيت الله تعالى العتيق، الكعبة الشريفة، يعني من تخوم الأرض إلى عنان السماء الكعبة. فكذلك بيت الله تعالى إذا أقدم المرء منا على بناء مسجد ينبغي أن يخص هذا المكان بحرمة الإيه يعني المساجد ومنها. ولكن لضيق الأماكن الآن وكثرة المصلين في المدن الكبيرة كما نعلم، لا يصعب اجتماع الناس في المساجد الكبرى فقط. فهذه الدول لا شك حلت مشكلة أيضا أن يجتمع الناس فيها، ووزارة الأوقاف تأتي بالأئمة لإقامة الشعائر في هذه المساجد، وكذلك يعني يسعى
3: وتصلى فيها الجمعة
4: إيه
3: أيضا.
4: نعم الجمعة تنعقد بها وتنعقد بها والجماعات وتقام فيها الشعائر. فهذا من فضل الله تعالى، وإقامة هذه الأماكن يعني لها الثواب العظيم إن شاء الله. هذا ولله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون صاد، يقول في رسالته: ما هو الغش؟ وما حكم من يقوم به؟ وهل من كلمة لمن يقومون به؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالغش هو خلط الرديء بالجيد من الطعام والشراب واللباس والمصنوعات والحبوب وغيرها، ويبيع الجميع على أنه جيد وبسعر جيد. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأعجبه، فأدخل يده فيه فرأى بللا، فقال: ما هذا؟ فقال: أصابته السماء. فقال: فهلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس منا. أخرجه مسلم. فعموم هذا الحديث يشمل كل أنواع الغش في الأطعمة على مختلف ألوانها وأشكالها وطعومها، وكذلك أنواع الفواكه بمختلف أصنافها، حيث تباع على أنها جيدة وناضجة وقد خبأ البائع فيها جزءا رديئا أو لم يستوفي بعد طجده. وكذلك الغش في المكيال والميزان في الأصناف المتقدمة، ويضاف إليها كل ما يمكن أن يقع فيه الغش مما يحتاج إليه الناس. وقد حذر القرآن الكريم من هذا النوع من أنواع الغش لآثاره الخطيرة في المجتمع، حيث يقول سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند صحيح: من غش فليس منا. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم الغش والخيانة، ويعني أن من يقوم بالغش لا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس على سنن وطريق وصفات المسلمين، والتي منها النصح والصدق مع الآخرين. وأخيرا نقول لهؤلاء: عليكم بمراقبة الله تعالى والخوف منه، لأن الله عز وجل مطلع على أفعالكم، وعليكم أن تتركوا غش الناس فيما يحتاجون إليه منكم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة البقرة، يتلو القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
6: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: أشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة، تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 29 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن.
0: ما علاقة الآية بما قبلها، وما دلالة المضارعة ودلالات حذف المفعول في قوله يسأله من في السماوات والأرض؟
2: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان. بعد إثبات فناء الخلق وبقاء الله عز وجل في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فتح الله باب السؤال، فإدراك العبد لموته هو المحرك والدافع الذي يدفعه دائما لطلب الغني المعطي الذي عطاؤه لا يزول، إذ يعرض كل منهم على ربه شأنه الذي يشغله طالبا منه الاستجابة، فكل يوم في شأن من شؤون عباده المتجددة والمتنوعة يحكم فيها بعدله أو بفضله. من دلالات التعبير بفعل المضارعة في قوله يسأله تجدد السؤال في كل لحظة ودوام السؤال في كل حال. كذلك من دلالات حذف المفعول في قوله يسأله من في السماوات والأرض إفادة العموم، أي يسألونه حوائجهم، فالملائكة في السماء تسأل ربها الرحمة والقوة على العبادة، وتسأله المغفرة لمن في الأرض.
0: ما دلالات جملة الختام في قوله كل يوم هو في شأن؟
2: جاءت جملة الختام تذييلا لما قبلها في قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض، فكل يوم هو في شأن من الشؤون للسائلين وغيرهم، فسبحانه وتعالى يبرم شؤونا مختلفة من أحوال الموجودات على الدوام، ويكون في كل لحظة مع أحوال العباد، ومن ثم يكون قوله كل يوم ظرفا متعلقا بالاستقرار في قوله هو في شأن، والتقديم للاهتمام بإفادة تكرار ذلك ودوامه، في شأن من شؤون من في السماوات والأرض، من استجابة لسؤال، ومن زيادة، ومن حرمان، ومن تأخير الاستجابة، ومن تعويض عن المسؤول بثواب. من دلالات التعبير بالظرف في تقوية ثبوت شؤون تصرفه ومظاهر قدرته، حيث إنها شؤون يبديها وليس شؤون يبتديها، فسبحانه في كل لحظة من شأنه أن يغفر ذنبا وأن يفرج كربا وأن يرفع قوما ويضع آخرين، فسبحانه من شأنه في كل لحظة يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويمنع، فسبحان من صور غناه عما سواه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان العمل الصالح نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من الأمور التي لا يختلف عليها أحد أن العمل أساس من أسس الحياة التي لا يمكن أن تقوم بدونه في كل مجال من مجالاتها، وأن أي أمة من الأمم لا يحق لها أن تفاخر غيرها إلا بمقدار ما تنبغ فيه من أعمال بها تكون متقدمة سابقة ويكون غيرها متأخرا وتابعا لها. من هنا كان إعلاء شأن العمل والحرص على التنافس والسبق فيه، والأمة الإسلامية تتميز عن غيرها في هذا المجال بأن الإسلام جعل العمل في حياتها مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعقيدة. وقد تعددت الآيات القرآنية التي تربط بين الإيمان والعمل الصالح، وفي القرآن الكريم سورة مستقلة تحدد دائرة المفلحين الفائزين البعيدين عن الخسران والخذلان. هذه السورة هي سورة العصر، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن العمل الصالح متعدد بتعدد مجالات الحياة التي نحياها ونمارسها في سلوكنا اليومي. فالتعليم مثلا لون من ألوان العمل، ويكون صالحا إذا قدمنا من خلاله العلم النافع المفيد الذي يؤدى على الوجه الأكمل من خلال المدرسة الصالحة والكتاب الصالح والمعلم الصالح دون تكاسل أو تهاون أو تفريط، والذي يتلقاه المتلقي الصالح في جد وإخلاص واستيعاب وفهم وتحصيل. والزراعة لون من ألوان العمل، وتكون عملا صالحا إذا أحسننا اختيار ما نزرع وتابعناه بالرعاية والعناية وقاومنا ما ينزل به من آفات، ثم أحسننا بعد ذلك استقبال ثماره وحافظنا عليها بالطرق العلمية حتى يأتي وقت الإفادة منها. والتجارة لون من ألوان العمل، وتكون عملا صالحا إذا كانت قائمة على الأمانة والصدق في المعاملة، وعلى حسن اختيار السلعة التي تقدم للناس، وعلى حسن تقدير الثمن الملائم لها دون جشع أو مغالاة أو استغلال. والصناعة لون من ألوان العمل، وتكون عملا صالحا إذا كان ما تقدمه من مصنوعات جيدا في خامته، سليما في تصنيعه، متفقا مع المواصفات التي وضعت له دون غش أو إهمال. والعمل الإداري في المصالح الحكومية لون من ألوان العمل، ويكون عملا صالحا إذا أحسننا إنجاز الأعمال في مواقيتها، وإذا أحسننا استقبال ومعاملة أصحاب الحاجات، وإذا قدمنا المطلوب منا في صورة جيدة متقنة تحقق الهدف وتوصل إلى الغاية من أقرب طريق. وهكذا الأمر في كل لون من ألوان العمل في هذه الحياة. لا بد أن تكون الإجادة قرين كل عمل حسب طبيعته، فإجادته هي التي تعطيه صفة الصلاح، وصلاحه هو الذي يجعله نافعا مفيدا للجميع أفرادا وجماعات ودولة. فإذا لم تكن هناك إجادة لم يكن صلاح، ومن ثم لا يكون نفع أو إفادة، وهذا هو الضرر بعينه الذي يؤدي إلى الخسران والتهلكة وإلى التأخر عن غيرنا من الأمم المتقدمة. والله تعالى ينهانا عن ذلك ويأمرنا بالإحسان بديلا عنه، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيها المستمعون الكرام، إن المسلم يستطيع أن يصل إلى درجة الإجادة والإحسان في العمل إذا اتصف بصفة الإخلاص لله في السر والعلن، وذلك عن طريق إيمانه بأن الله تعالى يراه، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان العمل الصالح، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يا رسول الله، محمد، واكتبوا بالنور أحرفه، وسطروا حبه في مهجتي بدمي، محمد

محمد بشر في نوره قمرت.

إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورتي الأنفال والمرسلات. التلاوة القرآنية المباركة من سورتي الإنسان والمرسلات تأتيكم على مدى نصف الساعة التالية.

0: على مدى نصف الساعة التالية استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الإنسان والمرسلات، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الحديث رواه مسلم والترمذي، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع إلى شرح لهذا الحديث الشريف من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الغاية المنشودة من العبادات في الإسلام أن تزكي النفس الإنسانية وأن تصقلها وتوثق صلة الإنسان بخالقه وصلته بالناس على أساس من العقيدة الصحيحة والخلق الحسن. فبالصلاة ينتهي المسلم عن الفحشاء والمنكر، وبالزكاة تترعرع الألفة بين القلوب وينمو الحنان والإحسان بين الناس، وبالصوم يتمرس الإنسان على الصبر وعلى سائر خصال البر والتقوى، وبالحج تتم سائر الفضائل الدينية والأخروية التي تغرسها مناسكه في قلب المسلم. وهكذا تثمر العبادات في الإسلام ثمرتها وتؤتي أكلها إذا صدقت بها نية صاحبها وتعهدها بمعالجة نفسه وارتوت منها أحاسيسه. أما إذا أداها كمجرد عادة يقوم بها وأفعال جامدة لا روح فيها فلا وزن لها ولا ثمرة ترجى من ورائها. وما أكثر ما نرى من يحرصون على العبادات ويظهرون بالمداومة عليها ثم يفعلون ما يتنافى مع روح العبادة ويقترفون ما لا يرضاه الدين. إن أمثال هؤلاء قد أدوا عباداتهم أشكالا هشة، وكانوا كمن يحمل كثيرا من الدراهم وعليه أضعافها من الديون. فإن حل وقت الأداء وجدها قليلة الجدوى أكثرها مزيف ولا يغني فتيلة. إن الحديث يصور لنا حقيقة المفلس، وأنه يكون معدوم النفع بين الناس، قليل الخير كثير الشر في الدنيا، كما أنه في الآخرة هالك خاسر لا رصيد له من الخير، حيث تؤخذ حسناته لغرمائه. فإذا ما انتهت حسناته ولم تفي بما عليه من حقوق أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم ألقي في النار فتتم خسارته. ويصبح صفر اليدين، وما له في الآخرة من نصيب. أما ما حسبه الناس من أن المفلس هو من لا درهم له ولا متاع فليس على حقيقته، فإن من لا مال له أو من قل ماله قد يحصل على اليسار فينقطع إفلاسه، أو قد يموت مثلا. أما من لا رصيد له من الدين فهو الخاسر في الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وهكذا يتضح لنا كيف تؤدي الأخلاق السيئة بصاحبها إلى مهاوي الهلاك مهما كثرت العبادة. والعكس صحيح، فإن قليلا من العبادات الصحيحة الكاملة مع حسن الخلق تكفل النجاة لصاحبها. وفيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: هي في النار. ثم قال: يا رسول الله، فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، أي بقطع الجبن، ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. وخصال الشر كالكذب في الحديث وخلف الوعد وخيانة الأمانة إذا اجتمعت في إنسان أوردته موارد البوار، وجعلته بعيدا عن جوهر الإسلام، هالكا مع المنافقين حتى وإن أدى العبادات وأظهر الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ويزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو زعم باطل وفهم للحديث على غير مقصده. ذلك أن معنى الآية: لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، ولكن تحمل كل نفس وزرها، بل إن حاولت نفس أثقلتها ذنوبها ودعت أحدا ليخفف عنها وليحمل بعض أوزارها فلن تجد من يجيبها حتى ولو كان ذا قربة. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ولذا جاء بعد ذلك في الآية: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. وأما ما يثبت في الحديث فإنه إنما عوقب بما ارتكبه من ظلم وما عمله من عمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة. حتى نلتقي ودائما على خير، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 8:45. نبقى الآن مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول نسب الكلام وأنواعه، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الشفاعة ومفهومها وشروطها، وذلك من خلال الآية 24 وما بعدها من سورة النجم من قول الحق عز وجل: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم للإنسان ما تمنى. تمني قلنا طلب شيء محبوب لا يوجد، وما بيتمنوا أشياء زي ما قالوا شفعاؤنا عند الله وما نعبدهم إلا ليقربونا الله.

ده من نوع من الايه؟ نوع من الثمن. برضه الراجل الوليد بن المغيرة الآية اللي قال فيها ربنا ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب؟ شاف الغيب هو أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، يعني لا ده حصله ولا ده حصل، الثمن بتاعه ده باطل، كلا اللي قاله ده حاصل، مش كده بس وهنبهدله الدنيا، كلا سنكتب ما يقول، ادي واحده خلاص، ونمد له في الاعزاب مدا ونرثه ما يقول. المال الولد اللي عنده مش بقول هيجي لي ثاني، لا هناخد اللي عنده ونرثه ما يقول وياتينا فردا. اهي دي امل الانسان ايه؟ امل الانسان ما تمنى. وكيف يكون للانسان ما تمنى ومع ان الله له الاخره وله الاولى؟ الاخره عشان بيقولوا شفعونا عند الله، والاولى اللي هي اللي احنا بنتكلم بها دي. لو لهم حاجه من تكون اتمنى في دائره ما ايه؟ ما يكون لك مجال قدره تبرز الاشياء، لا دي اللي عندك ولا دي عندك. قوله فلله الاخره والاولى، طب قدم الاخره مع ان في الترتيب الاولى موجوده الاول، قال الاخرى دي لانها هي محل النزاع، هيبقى في اخره ولا ما فيش؟ فبيجيب اللي فيه محل النزاع بيحكم بيه اولا. ولما يجي الخبر يتقدم في اللغه يبقى يفيد الحصر. تقول ايه؟ زيد له مال، ويمكن تعطف عليه، وعمر له مال، وخير له مال. انما لما تقول لزيد مال يبقى له محدش عنه تاني، محدش عنه، عمل حصر. فلله الاخره يعني مفيش حد. ليه؟ لانه بيتكلم شفعاؤنا ومش عارف ايه، والكلام ده ممنوع، ده دي محصوره عليا يعني، اسمها قصر. فلله الاخره والاولى يعني مش لاحد. يبقى لما تقول المال لزيد قد تعطف، تقول المال لزيد وعمر ومحمد، انما لزيد المال ما تقدرش تعطف حاجه عليه، ما حدش شركه فيه. فلله الاخره والاولى. طب والاخره قلنا طيب لانها محل الشك. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، هم بيقولوا شفعاؤنا عند الله، بقى الاصنام اللي هتشفع ده الملائكه المقربين، الملائكه العلويين المقربين، ربنا العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره، دول ما يقدروش يشفعوا عندي. يبقى الملائكه المقربين دول الاصنام هي اللي هتيجي تشفع عندي. وكم من ملك، ساعه ما تيجي تشوف كم دي، كم اسم استفهام، ومره يستفهم بها عن المقادير، يقول له كم كتاب عندك، كم جنيه في خزنتك مثلا، كم ولدا لك، الكم يستفهم بها عن الايه. فاذا كان المقدار كثير كثير كثير ما تقدرش تقول على عدده، تقوم تقول خبريه، كم اكرمتك، كم زرتك ولم تزرني، كم عمل، يبقى دي اسمها ايه؟ كم الخبريه. كم وكم من ملك في السماء، كتير ملائكه في السماء، لا تغني شفاعتهم شيئا، مش الاصنام هيجوا يشفعوا لكم، لا تغني شفاعتهم شيئا، لان الشفاعه عند ربنا لها شروط. ياذن للشافع، ودي كرامه له اولا، وبعد ذلك يقبل الشفاعه او لا يقبلها، دي موضوع ثاني. لا يشفعون عنده الا باذنه، هذه وحده، ومن ارتضى، ويشفعون لمن ارتضى، يبقى في حاجتين اثنين، مش يجي اي واحد كده يشفع، لا ما يجيش اي واحد يشفع، ده لازم ياذن له في ان يشفع. من ذا الذي يشفع عنده، ايه الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وبعدين مش الاذن بس اللي يشفع، يشفع انما ادي لك او ما ادكش، ده موضوع ثاني. يبقى لازم يرضى، ويرضى المشفوع له، ويرضى المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني، كان الأسلوب طبيعته وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته، إنما هنا قال لا تغني شفاعتهم، قال لك ما أصل كم من ملك دي كتير، ما دام كتير يبقى لازم يجيب الجمع يا أخي، يعني كأنه قال كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، فإذا كان الملائكة المكرمون عند الله لا تقبل شفاعتهم إلا بعد إذن الله، الأصنام دي هتروح تشفع عنده؟ كذابين. إلا من بعد أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وللمشفوع أن يرضى، أن يرضى له الشفاعة. نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، الله، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، لا يؤمنون بالآخرة. قال لك ما هم يتكلموا كلام ما يؤمنش بالآخرة، إنها هنجزيهم على كل كلمة، لو كانوا فاهمين في آخرة وحنجزيهم على كل كلمة ما كانوش يعملوا العملية دي، لأنهم بقى بيعملوا كده لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، لأن ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ويعرفوا دي أنثى إزاي، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن. طب الظن

0: قالهم من ناحيه، قالك منك الاسم بتاعهم في علامه التانيث ملائكه يتبعون الا الظن. اهدي بقى، وان الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن ما يغنيش مدام وقد جاءهم من ربهم الهدى، الظن ما يجيش على بعد ما الحق سبحانه وتعالى بين للرسول موقف خصومه منه. قال له انا اعلم من يضل ومن يسعى، فارح نفسك وما عليك الا ان تبلغ. فما لعلك باخع في ايه تانيه، لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. واظن ايه الشعراء، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه. فانا لا اريد قالبا احكم، انا اقدر احكم القالب، انما انا اريد قلوبا تحبني وقد جعلتها مختارة في ألا تحبني. أنا جايب مختار حب ولا ما تحبش، يأمن ولا ما تأمنش، أنا عملتها كده، ما أنا عايز بقى ليه أمني يجيلي كده. ما تتعبش نفسك، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. لما تيجي تقول القرآن يلو نفسه ويمشي ومش عارف، أعرض عنه. أعرض يعني إيه؟ في حاجة اسمها عرضة ومعرض، مش كده؟ معرض زي ما احنا عارفين بنعرض فيه حاجات اللي هي إيه، نفائس صناعاتنا او نفائس حركاتنا بنعرضها يعني، ده عرض. وعرض فعل اذا اردت ان تنفيه تجيب له همزه اسمها همزه الازاله. همزه الازاله ايه يعني؟ همزه الازاله، همزه الازاله انك تدخلها على فعل فتلغي مدلوله الى النقيض. انت بتقول كده المعجم، المعجمات يعني معجم، معجم يعني ايه؟ معجم يعني بيزيل عجمة الألفاظ. معجم اللغة يقول الكلمة دي يا شيخ يعرف معناها ايه، يبقى أكن لولا المعجم ده ما كناش نعرف معنى الكلمة دي ايه. يعني مثلا كلمة ضيزة اللي عندنا، نروح للمعجم ضيزة يعني ايه يا معجم؟ يقوم يقول لي ضيزة يعني جائرة وعجيبة وشاذة ومش عادلة. يبقى دي إيه؟ يبقى لما نروح للكتاب اللي هو بتاع اللغة يفسر لي كلمة ايه ضيزة، يبقى معجم يعني أزال عجمة الكلمة. عجمة الكلمة يعني انها مش مفهومة، كلام اعجمي مش لغتي. طيب يبقى اتبع اعجم، اعجم الكلمة يعني ايه؟ ازال عجمتها، سمناه ايه؟ معجم، معجم او معجم. خلاص كده، هنا عرض كده، اعرض ازال العرض، ما عندناش نعرض ولا نعمل ايه، مش عايز. جه واحد ايه بيعرض، بتعرض دخلت تشتري قماش، قعد يعرض عليك بقى البضاعة، تقول له كل حاجة تطلع فرصة، قال لك ايه؟ الله شيل يا شيل. فاعرض يعني ازل العرض الذي كنت ايه؟ انت بتعرض دعوتك وهم كبروا، ازل هذه العرض، ما تسالش عنهم بقى خلاص، اعرض عمن تولى عن ذكرنا. تولى يعني ايه؟ جري وساب. اعرض عمن تولى عن ذكرنا، قراننا، منهجنا، ديننا، رسولنا، كل ده. الله بيعرض ليه؟ بيتولى ليه عنك؟ قال لك لان الدين هيجيله تكاليف، والتكاليف دي هتحد شهوته، وهو عايز ينطلق بشهوته زي ما هو عايز. يبقى اذا هو مرضيش بالدين عشان هيحكم تصرف نفسه. لو انه عاقل كان هيقول هيحكم تصرف نفسي ليه ازاي؟ يقول لك ما تسرقش، تقول وانا عايز اسرق ياخد الناس، ما اخد غير الناس هيقف في شهوته. يقول له لا، ما هو لو انه سمح للغير ان لك ان تاخذ يسمح للغير ايضا ان ياخذ. يبقى حين كف يد السارق عنك كف ملايين الناس أن يسرقوا منك، يبقى من اللي كسبان؟ أنت اللي كسبان، يبقى أنت بتحارب نفسك، لأنك أنت أبحت انبسط لمحارم الغير بفسوق. وهو معنى ذلك أن الغير فإذا حين يحجبك ما تنظرش إلى حجبه لك على المعصية، بل انظر إلى أن مقابلك حجب عنك كلهم. يبقى أنت واحد وهم كسرة، يبقى من اللي كسبان؟ أننا أمرتك وأنت واحد، انما انا امرت الملايين انهم ما يجوش ناحيتك، يبقى انت اللي كسبان ولا مش كسبان؟ يبقى الذي ينظر الى مشقه التكليف لازم ينظر الى عطاء التكليف، لانه لو نظر الى مشقه التكليف مش هيعمل، انما لو نظر الى العطاء. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا العربي الصادق في ايمانه، راح له قال له يا رسول الله انا كل تعاليم دينك عندي على العين والراس، بس في حته تعبانه مش قادر عليها. قال له ايه هي؟ قال له مسألة المرأة. أم النبي ضحك، ضحك ليه؟ ما أنه يعني قال لك لأنه تبين منه صدقه، وجاي للطبيب عشان يشوف له حكاية للحكاية دي. فقال له يا أخ العرب أتحب ذلك لأمك؟ قال لا، أتحب ذلك لأختك؟ قال لا، لبنتك؟ لا، لزوجتك. قال له يا أخ العرب، هكذا الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم. كان الرجل يقول كلما همت نفسي بشيء أذكر أمي وأختي وأقول. إذن فلا تنظر إلى مشقة التكليف، ولكن انظر إلى تشريف التكليف لك بما أعطاك، حتى تقارنه بما منعك فتجد ما أعطاك أكثر مما منعك. ولذلك قلت لكم زمان، لو أننا تدبرنا في أول سورة، في أول آية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى يعني بيهديك الطريق. وبعدين يقول لك لما تبقى هدى تبقى على هدى، لك على هدى، يبقى أنت اللي راكب الهدى عشان يوصلك إلى الغاية الشريفة. يبقى الهدى مش جايب لك مصائب تحطها على دماغك، ده جايب لك مطية تركبها كده يوصلك اللي انت عايزه. على هدى، انت اللي عالي على الهدى، مش الهدى عمال بيطمس فيك، انت اللي أعلى منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما حكم صلاة من سلم قبل الإمام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتفق الفقهاء على وجوب متابعة المأموم أفعال إمامه وحركاته في صلاة الجماعة، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. ولما رواه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ والخلاصة أن متابعة المأموم أفعال إمامه وحركاته في صلاة الجماعة واجبة، فمن سلم قبل إمامه سهواً فإنه يرجع إلى الصلاة مرة أخرى ثم يسلم بعد سلام إمامه ولا يسجد للسهو، فإن كان مسبوقاً بركعة أو أكثر أتم وسجد للسهو، ومن سلم قبل الإمام عمداً بطلت صلاته إلا أن يكون نوى بذلك المفارقة لعذر طرأ له، فتكون صلاته حينئذ صحيحة. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: تمام 8 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا في هذا اليوم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو صباح يوم الاثنين 13 من شهر صفر لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من شهر يوليو لعام 2026 من الميلاد. نحييكم في بداية هذه الفترة التي تستمر معكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. كنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل الدكتور وليد الحسيني، ونسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل محمود الطنعاني، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ هذه الفترة إخوة الإيمان بالقرآن الكريم. القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان

من آيات الله البينات تلا علينا القارو شيخ راغب مصطفى غلوش ما تيسر من سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، مع عرض وتحليل لبرامج وتلاواته فترتي الصباح والظهيرة والمساء. إخوة الإيمان، نستمع إلى فقرات المصحف المرتل حيث تأتيكم للقارئ شيخ محمود خليل الحصري في 10 صباحا وفي 11:45 وفي 11:30 وفي 1:25 إلى 2 دقيقة من ظهيرة اليوم، وفي 2:57 أي في 3:03 بمشيئة الله تعالى. ومن المصحف المجود نستمع إلى فقرات كالآتي: القارئ شيخ محمود خليل الحصري حيث يتلو علينا ما تيسر من سورتي النجم والقمر في 9:05. قرآن الظهر يأتيكم للقارئ الشيخ أحمد سليمان السعداني لما تيسر من سورة الشورى في 12:30 إلا 1:01. الشيخ عبد الفتاح الشعشاع يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل في 2:30 إلا 6. وقبل أذان العصر نستمع إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي لما تيسر من سورتي الشورى والزخرف في 4:07 بمشيئة الله تعالى. أما قرآن المغرب فيأتيكم للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي لما تيسر من سورة آل عمران في 7:07 بمشيئة الله تعالى. ومن برامجنا نستمع إلى قراءة في كتب التفسير يأتيكم في 10:05 من المكتبة الإسلامية، يأتيكم في 12:10. أما الدين القيم فيأتيكم في 12:15 بمشيئة الله تعالى. طلائع الإيمان يأتيكم في 2:02. وفي الثانية وأربع عشرة دقيقة يأتيكم برنامج الأسرة والمجتمع. أما في 5:01 موعدكم مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. إخوة الإيمان، كان هذا عرضا وتحليلا لبرامج وفقرات اليوم من المصحف المرتل والمجود، ونتمنى بمشيئة الله لكم استماعا طيبا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود خليل الحصري، نستمع إليه من المصحف المجود لما تيسر من سورتي النجم والقمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى

فاسجدوا لله واعبدوا.

مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

حاصر سيهزم الجمع ويولون الدبر

0: مقتدر. صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من أول سورة النجم وحتى ختام سورة القمر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق: عقد الصحابي الجليل خالد بن سعيد على أم حكيم عقد الزواج، وأراد الدخول بها أثناء استعداد المسلمين لمعركة مرج الصقر، فقالت له أم حكيم: لو تأخرت حتى يهزم الله الأعداء. فقال لها خالد بن سعيد: إن نفسي تحدثني أني سأقتل. ولم يكن هناك مكان للدخول بعروسه أم حكيم سوى قنطرة تربط بين شاطئ النهر، ومع صباح العرس قامت الحرب. فجاهد خالد بن سعيد بن العاص حتى نال نعمة الشهادة، فما كان من أم حكيم إلا أن شدت عليها ثيابها وحملت عمود خيمتها تقاتل به الأعداء، فقتلت 7 منهم، وصارت هذه القنطرة تعرف بقنطرة أم حكيم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود علي بنا يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعل أفئدة

0: تلا علينا القارئ شيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ماذا عن سورة الشورى؟ هل هي مكية أم مدنية؟ وما عدد آياتها؟ وما سبب نزولها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سورة الشورى سورة مكية، وعدد آياتها 53 آية، وسميت بهذا الاسم، وذلك لوجود آية الشورى ضمن آياتها. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فهي تدل إلى السير على تصريف هذا المبدأ الإسلامي الرفيع في المجتمع ليحيا حياة كريمة، وهو مبدأ الشورى. أما عن مناسبة هذه السورة للتي قبلها وهي سورة فصلت، فنقول اشتملت هاتان السورتان على ذكر القرآن الكريم ودفع طعن الكفرة فيه، وعلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيهما من آيات تبين نصر المؤمنين وخذلان الكافرين والجاحدين. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.

0: كنا يا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي في هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس

0: الرقيب.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القار شيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.
2: بك نستعيذ.

طالق فتصيبك القدر العتي وتخترق.

من خلق ونعوذ

من كل من نخشى الأذى.

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 36 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 16 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

العزة فإن العزة لله جميعا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم،

ألم نستحوذ عليكم؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا

فيؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً.

قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.

تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني.

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسأل

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

فَاتِّخِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا،

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا

أولئك أصحاب الجحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيباً

الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها

القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

0: مستقيم. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القار شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 36 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 16 من سورة المائدة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيت السناري هو أحد القصور الفخمة الباقية، بناه صاحبه إبراهيم كتخدة السناري عام 1794 من الميلاد، يقع في حي الناصرية بالسيدة زينب، ويعد مركزا ثقافيا وفنيا، حيث تم تجهيزه ليكون مقرا لمجمع العلماء الفرنسيين أثناء الحملة الفرنسية على مصر. يعرف بجماله المعماري والزخارف الإسلامية، ويعتبر شاهدا على تاريخ القاهرة في فترة تحول جوهرية، كما تم ترميمه ليعود إلى مكانته كمركز ثقافي يقدم فيه فاعليات مختلفة. وقد خصصته الحملة الفرنسية للأبحاث والرسوم القيمة التي نشرت في موسوعة وصف مصر الشهيرة، التي أرخت لتاريخ البلاد وطبيعتها وحضارتها. من هنا اكتسب البيت قيمة تاريخية مضاعفة، إذ أصبح شاهدا على تلاقي الحضارات والثقافات داخل جدرانه. ويتكون بيت السناري من جزئين: الجزء الغربي ويشمل المقاعد وقاعات الاستقبال، والجزء الشرقي ويشمل الغرف الثانوية. وللمنزل مدخل كبير حجري تعلوه مشربية بارزة، يؤدي المدخل إلى ممر مرتفع يؤدي إلى الفناء الداخلي الذي يتوسطه نافورة، وتطل الواجهات الداخلية على الصحن، وقد ازدانت الواجهات الحجرية بالنقوش المنحوتة، وبها مكانان للاستقبال، والمنزل له مقعد له باب غني بالزخارف، ويؤدي سلمه إلى بابين: الأيمن يوصل إلى غرف البيت، والأيسر يؤدي إلى المقعد والجناح الشرقي. ويقف بيت السناري شامخا كأحد أهم الشواهد المعمارية والتاريخية على عظمة التراث المصري في العصر العثماني، وكجسر حي يربط الماضي بالحاضر من خلال أنشطته الثقافية. هذا المبنى الأثري ليس مجرد جدران قديمة أو تحفة معمارية، بل هو فضاء نابض بالحياة يجمع بين عبق التاريخ وروح الإبداع الثقافي، كما يجمع بين روعة الطراز المعماري العثماني والزخارف الإسلامية البديعة. ويتكون البيت من ثلاثة طوابق تزينه مشربيات خشبية دقيقة الصنع، كانت تسمح بمرور الهواء والضوء مع الحفاظ على خصوصية ساكنيه، وجرى ترميمه بعناية ليتحول إلى مركز ثقافي يحافظ على طابعه التراثي، ويمنحه في الوقت ذاته وظيفة جديدة تخدم المجتمع. وهكذا تحول المبنى التاريخي من مجرد مزار أثري إلى منصة إنتاج ثقافي حي. وإلى لقاء يتجدد مع كنز معرفي جديد. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونستكمل حوارنا حول الآيات المباركات من 9 حتى 11 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. صدق الله العظيم. نستكمل حوارنا في فضيلة الدكتور حول بيان بعض الفوائد التربوية التي نتعلمها من الآيات المباركات.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في قول الله تعالى: وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة ولم يعقب إلى آخر الآية، نستخرج منها في دنيا الناس أمورا نطبقها بعون الله عز وجل. نقول: البدايات شقة ومكلفة ومخيفة، وتحتاج إلى أرواح تغالب تلك البدايات. قال الله: وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. وصدق ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ورضي عنه: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. إذا عدت إلى الله عودة صادقة فلا تقلق من ذنب ولا خطيئة ولا إسراف، فالله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. وهذه الآية التي سنتناولها بشيء من التفصيل بعد قليل بعون الله. الله العزيز الحكيم سبحانه له الخلق والأمر المطلق، فهو يرتب ما يشاء لعباده ويدبر لهم. الابتعاد عن حكي السحر وأساطيره وقصص الجن وخرافاته هو الأليق بالمؤمن الحكيم العاقل. كذلك أيضا اندهاش نبي الله موسى اندهاش فطري ليأنس بها وليطمئن قلبه حين يلتقي فرعون وسحرته. ولذلك كانت هذه المرحلة مرحلة تدريب على تحول العصا أكثر من مرة ليثبت موسى أمام فرعون. وهذا دليل على أن كل من يقبل على عمل لا بد أن يتقنه وأن يتدرب عليه حتى يكون سهلا ميسورا بين يديه.
2: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ما مناسبة الآية للسياق القرآني؟
3: حين نهى الله تعالى نبيه موسى عن الاستمرار بالخوف: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أتى بالاستثناء إلا في هذه الآية ليستثني من ظلم نفسه بارتكاب السوء ثم تاب وعمل صالحا بعد عمله السيء فبدله الله حسنا بعد سوء. والله سبحانه وتعالى غفور لذنبه رحيم بعباده، فالآيتان متصلتان تمام الاتصال. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تحريره وتنويره: والمقصود من هذا الاستثناء على هذا الوجه تسكين خاطر موسى وتبشيره بأن الله غفر له ما كان فرط فيه وأنه قبل توبته مما قاله يوم الاعتداء. هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فأفرغ هذا التطمين لموسى في قالب العموم تعميما للفائدة، ولذا اقتصر في الاستثناء على خصوص من: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، إذ لا يتصور في هذا الرسول الإصرار على الظلم.
2: ما دلالة التعبير بالفعل ظلم في الآية المباركة؟
3: من ألطف الإيماء يا أستاذ عبد الرحمن كما تفضلت الإتيان بفعل ظلم ليومئ إلى قول موسى يوم ارتكب الاعتداء بإني ظلمت نفسي. ولذا تعين من خلال رأي الطاهر بن عاشور أن يكون المقصود من ظلم نفسه ثم بدل حسنا بعد سوء موسى نفسه عليه الصلاة والسلام. أيضا من أوجه البيان في هذه الآية قوله تعالى: إلا من ظلم، كلمة جامعة شاملة، فكل من عمل سوءا فإنه يكون ظلم نفسه أو ظلم الآخرين. ثم فيها إمهال للتوبة، بدل حسنا بعد سوء، كلمة رائعة جامعة أيضا يا أستاذ عبد الرحمن. فالعمل الصالح بصوره التي لا تحصى جاء بدلا عن عمل السيء بصوره التي لا تعد. فإني الفاء هنا أفادت السرعة، وإني أفادت التوكيد. غفور رحيم، المغفرة طمس الذنب وتغطيته كأن لم يكن، والواو في غفور تفيد قوة المغفرة، ورحيم بصيغة فعيل تفيد سعة الرحمة. ولله الحمد على معاملته لنا بهذه المعاملة الطيبة. أيضا يستفاد من هذه الآية أن الله لطيف بعباده، ومن آيات لطفه وعظيم مغفرته أنه يقبل التوبة بعد الذنب مهما عظم. أيضا تسكين خاطر موسى وتبشيره بأن الله قبل توبته. وكذلك التوبة ليست مجرد كلمات يتمتم بها المذنب أو ينطق بها، وإنما إصلاح ما أفسد، بدل حسنا بعد سوء. كذلك تبديل السلوك وتعديله من الأساليب التربوية التي يجب أن يرتكز عليها العبد وأن يركز عليها ليستقيم. فالله عز وجل قال لنبيه وهو سيد المستقيمين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وعلق أحد علماء التدبر بقوله: أيها الإنسان، الله قال لنبيه: فاستقم كما أمرت، وهو سيد الصالحين، فاستقم أنت يا عبد الله وانتظر الموت، فإن الموت لن ينتظر استقامتك. كذلك أيضا من أسماء الله التواب، أن يتوب على المذنب إذا أذنب وتاب ثم عاد للذنب ثم تاب منه. فصيغة التواب صيغة مبالغة تقابلها صيغة الأواب إليه لكثرة الذنوب التي يرتكبها مهما تكررت ثم يتوب فيتوب الله عليه. من أعظم تجليات رحمة الإله الرحيم سبحانه التوبة، وفتح بابها لمن تاب قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها، وهي بشارة عظيمة لعباد الله من المذنبين. حسن الاستدلال بأخذ الأحكام من أسماء الله وصفاته، فقوله: فإني غفور رحيم، أي أغفر له وأرحمه. لا يصدر عن اللطيف إلا اللطف، ومن ألطاف الله تعالى تعريضه اللطيف بما وجد من موسى بعد قتله للرجل، وسماه هو نفسه ظلما حكاية عنه في سورة القصص: إني ظلمت نفسي. لا ييأس أحد من رحمة الله ومغفرته، فإنه يغفر الذنوب جميعا. الخوف من الجليل سبحانه وتعالى جل شأن الله من أركان التقوى، فكل من عمل سوءا فإنه يكون ظلم نفسه أو ظلم الآخرين. ولذلك لله در من قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الخير كله عاجله وآجله. هذا وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
4: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم، كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم،
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عاصم. يرتل علينا القارو شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 17 من سورة المائدة وحتى الآية 76 من نفس السورة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن
7: الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير.

جزاؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل

لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور.

ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

سابقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم

بِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

الدائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.

يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته،

والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام

0: يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة. الفقرة التالية تأتيكم بعد قليل إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15، فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 2 من بعد الظهر بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود ونستمع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة صوت الشيخ محمود خليل الحصري. يستأنف الترتيل بدءا من الآية 77 من سورة المائدة إلى ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا،

المؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

فيكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم

آل أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما،

زائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون

تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

أعلم الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أي

حكمة. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق

بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج

ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

النار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم: رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سورتي المائدة والأنعام. اللقاء التالي يأتيكم في 1:30 إلا دقيقتين بعد الظهر بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور وليد مصلح ناجي من علماء الأزهر الشريف. ما زلنا نقدم معه عرضا وتحليلا لكتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي. ضيفنا الكريم الدكتور وليد مصلح ناجي، من المباحث بالغة الأهمية والدقة التي تناولها المؤلف في هذا الكتاب ما يتعلق بدلالات الألفاظ القرآنية، لأنها مناط الأحكام، وهذا موضع تزل فيه أقدام الذين يتجرؤون على القرآن بغير علم ولا هدى. فنبين كلام المؤلف في المقصود بهذا المبحث والعلوم التي يشتمل عليها ومدى أهميتها في فهم النص القرآني.
5: الحمد لله الذي أحكم آيات كتابه وأودع في ألفاظه من دقائق المعاني وبدائع البيان ما تتحير فيه العقول، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وبين للأمة معالم الفهم والاستنباط. أما بعد، فمن المباحث التي اعتنى بها الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن دلالات الألفاظ القرآنية التي هي مفاتيح الاستنباط وأسرار الفهم. فإن من أراد الغوص في بحر التفسير واستخراج درر الأحكام من القرآن فلا بد له من معرفة دلالات الألفاظ، فبها يتبين المراد ويزول الإشكال ويصح الاستدلال. فأولا العام والخاص. ما العام؟ هو اللفظ الذي يشمل جميع أفراده، كقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. فلفظ كل شيء يتناول جميع الأشياء. ما الخاص؟ هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد محصورين، وقد يرد نص عام ثم يخصص بنص آخر فيكون العمل بالعام فيما بقي من أفراده.
4: نعم، ومثل ذلك أيضا المطلق والمقيد، فنبين المقصود بهما.
5: المطلق والمقيد. فالمطلق هو اللفظ الوارد دون قيد، كقوله تعالى في الكفارة فتحرير رقبة. المقيد هو اللفظ الذي اقترن بوصف أو قيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فينظر العلماء في مواضع الإطلاق والتقييد لمعرفة الحكم الصحيح.
4: كذلك أيضا الإجمال والتفصيل، وهو مبحث يبين مدى أهمية السنة في فهم القرآن الكريم، نوضح ذلك.
5: من الآيات ما يرد مجملا ثم يأتي

0: يأتي البيان في موضع آخر أو في السنة، فقد أمر الله بالصلاة في القرآن إجمالا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أركانها وهيئتها تفصيلا، وبهذا تتكامل نصوص الوحي.
1: نعم، ومن المباحث شديدة الدقة والخصوصية كذلك التي تناولها المؤلف في هذا الكتاب مبحث الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم، وهو أيضا من المواضع التي تزل فيها الأقدام، فنبين المقصود بهما.
0: الحقيقة والمجاز من المباحث التي ذكرها العلماء في بيان أساليب اللغة القرآنية. فالحقيقة هي استعمال اللفظ في معناه الأصلي، والمجاز هو استعماله في غير معناه الأصلي لعلاقة مع قرينة. وقد بحث العلماء هذا الباب لفهم الدلالات البلاغية في القرآن. كيف استخدم العلماء هذه المباحث؟ لم تكن هذه القواعد نظريات مجردة، بل كانت أدوات لفهم الوحي واستنباط الأحكام، فبها فهموا الحلال والحرام، وبها فرقوا بين العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد. فكلما ازداد المسلم فهما للغة القرآن ازداد إدراكا لجلال هذا الكتاب، فليست ألفاظه كألفاظ البشر، ولا تراكيبه كتراكيبهم، بل هو كلام رب العالمين الذي أحاط بكل شيء علما.
1: نعم، سبحانه وتعالى. ومبحث الناسخ والمنسوخ الذي تناوله المؤلف يؤكد هذا المعنى بوضوح.
0: من حكمة الله تعالى أن شرع لعباده الأحكام على وجه يراعي أحوالهم ومصالحهم. والنسخ في الاصطلاح هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، وهو تشريع صادر عن حكمة وعلم محيط. فوائد معرفة الناسخ والمنسوخ: دفع التعارض المتوهم بين النصوص، فهم مراحل التشريع الإسلامي، الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح. وقد أولى الإمام بدر الدين الزركشي هذا الباب عناية كبيرة، لأنه من أدق أبواب علوم القرآن.
1: هناك علم تحدث فيه المؤلف، وهو علم الوقف والابتداء، نبين المقصود به ونبين أهميته في فهم القرآن الكريم.
0: القرآن ليس حروفا تتلى فقط، بل معاني تفهم ومقاصد تدرك، ومن أجل ذلك جاء علم الوقف والابتداء. فقد يكون الوقف في موضع صحيحا فيظهر المعنى، وقد يكون في غير موضعه فيفسد المعنى أو يوهم خلاف المراد. ولذلك كان القراء والعلماء يعتنون به غاية العناية.
1: إذن هذه هي تقريبا أهم مباحث هذا الكتاب الذي نتناوله، ونختم هنا بالدرس المهم الذي نخرج به بعد قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب البرهان في علوم القرآن.
0: بعد هذه الرحلة في مباحث الكتاب ندرك أن علوم القرآن ليست معلومات تحفظ فحسب، بل هي مفاتيح لفهم كلام الله وسلم للارتقاء في مدارج الإيمان. فمن عرف أسباب النزول والمكي والمدني والقراءات والإعجاز والتفسير ودلالات الألفاظ والناسخ والمنسوخ انفتحت له من أبواب التدبر ما لا ينفتح لغيره.
1: نعم، وطبعا هذا لأن القرآن الكريم ليس كأي كتاب، بل هو كتاب له مفاتيحه الخاصة لفهمه واستنباط أحكامه وتقرير معانيه. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، قدمنا لكم عرضا وتحليلا لكتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي المتوفى في عام 794 من الهجرة. في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور وليد مصلح ناجي من علماء الأزهر الشريف، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، وإلى اللقاء مع كتاب جديد وضيف جديد.
2: المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اهدنا يا ربنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. نستمع إلى تلاوة من سورة النجم يتلوها القارئ شيخ حمد الزامل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل ما تيسر من سورة النجم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا.
1: في إطار حديثنا عن الأمانة، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ذكرت سيادتك أن هناك بعض العلماء أو بعض المفسرين أو بعض من لم يتعمق في فهم المعنى زلت قدمه في فهم المراد من الآية، ماذا تقول؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الله عز وجل ذكر كلمة الأمانة في سورة البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني لابد إذا أمنك إنسان على شيء لابد أن تؤدي الأمانة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. في سورة النساء يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عندما نقف عند هذا الأسلوب نجد أن نقول إن الله، فيأتي بحرف إن التي تفيد في لغة العرب التوكيد لمضمون الجملة. إن وجاء بلفظ الجلالة، ما قالش إن ربكم، إن الله، لفظ الجلالة فيه الجلال والجمال. وجاء بكلمة الأمر: يأمركم أن تؤدوا الأمانة، الأمانات، لأن الأمانة كما ذكرت حضرتك في البداية متنوعة وأنواع. يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس، لابد أن نلتفت، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
1: أمانة
2: والحكم بين الناس، يعني أنت لا تحكم بالعدل بين مسلم ومسلم فقط، أنت مطالب أمام الله أن تحكم بالعدل بين الناس بقطع النظر عن الدين
1: والعقيدة
2: والعقيدة والجنس واللون والعصبية وكذا، تحكم بين الناس، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة. وأن تحكموا بين الناس تحكموا بالعدل، حتى ولو على قريب لك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا. هنا شنآن قوم، يعني لا يؤدي بغضك لبعض الناس أن تظلمه. وأن تعتدي على حقه.
1: الموضع الثالث
2: في الأنفال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم.
1: نعم. الموضع بقى الرابع نقف
2: في الأحزاب.
1: نعم.
2: وفي هذه الآية: إن عرضنا الأمانة زلت أقدام وتعثرت أقلام وانفلت خيال الكاتبين. ما الأمانة المقصودة في هذه الآية؟ قال جماعة من المفسرين: هي الشهوة التي ركبها الله في بني آدم، وهذا بعيد وإن قال به بعض المفسرين،
1: باعتبار أن السماوات يعني والأرض يعني ما.
2: إذ لو كانت الأمانة هي الشهوة الجنسية لقال القرآن: وحملها الحيوان. فالحيوان عنده شهوة. وقال آخرون: هي الودائع. قلنا الودائع جزء من الأمانة، وليست كما تفضلت، ليست الأمانة محصورة في الودائع فقط. من أصول التفسير يا أستاذ إسماعيل، القرآن الكريم ما ينبغي أن يقتحم أسواره المنيعة كل إنسان. كل إنسان يأخذ من القرآن على قدر واديه.
1: نعم.
2: لكن هناك أصول علمية وضعها العلماء لمن يريد أن يفسر القرآن الكريم أو أن يفهم القرآن الكريم. وأنا أهيب بالسادة المستمعين الذين عندهم حب لتفسير القرآن الكريم أن يهتموا قبل قراءة التفسير أن يهتموا أولا بما يسمى بأصول التفسير،
1: نعم،
2: حتى لا تزل الأقدام. فهنا نقول من أصول التفسير القرآن أن خير تفسير للقرآن تفسير القرآن بالقرآن. يعني إذا كانت الآية في موضع بينها الله في موضع آخر فهو أولى بالبيان ونحن أولى بالاستماع. يقول مالك يوم الدين في سورة الفاتحة، طب ما معنى مالك يوم الدين؟ في آية أخرى يقول وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فخير تفسير للقرآن القرآن الكريم. إذا أردت أن تفسر آية في كتاب الله فانظر إلى سياقها، سباق ولحاق. علماء اللغة المعاصرون يقولون الكلمة تستمد حياتها وإحياءها من السياق. ساعات الإنسان يتكلم بكلام فأنت تقطع من سياقه فتبطل الكلام عن مراد قائله.
1: نعم.
2: لابد أننا ننظر إلى سياق الآيات، الآيات السابقة والآيات اللاحقة، حتى نعيش في الجو الذي نزلت فيه الآية. إذن
1: هنا
2: ما الأمانة التي جاءت في قوله إن عرضنا الأمانة؟ هي طاعة الله، لأن الآية التي قبلها تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عرضنا الأمانة.
1: طب ما قد يعترض البعض هنا ويقول لك طب ما السماوات والأرض بقى هيشفقنا منها ليه؟ ما هي من خلق الله.
2: أنا جاي، إحنا الآن نتفق على أن الأمانة هي الطاعة. هنا سؤال، كيف تأبى الجبال على الأمانة مدام طاعة؟
1: أيوة.
2: والذي عرضها هو الله، هو الذي لا يعصى أمره.
1: نعم.
2: إذن فما معنى أبين أن يحملناه؟ كيف تأبى السماوات والأرض والجبال حمل الأمانة؟ وكأنك أنت أيضا يا أستاذي تستشف الغيب وتعترض بما اعترض به السابقون. فهنا الله يقول في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. كيف يكون هناك إباء والله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ إذن فكيف نفسر الإباء هنا؟ الإباء هنا ليس إباء عن أداء الأمانة، إنما الإباء هنا إباء على حمل الأمانة. فهناك فرق بين أداء الأمانة وحملها. إذا أديت أوامر الله فقد أديت الأمانة، وإذا أخرت أوامر الله فقد حملت الأمانة، أي خنت أداءها.
1: إذن هنا يعني حتى لا نبتعد عن المفهوم، إن عرضنا مش عرضنا
2: السماوات.
1: مش عرضنا أداء الأمانة، إن عرضنا تحمل الأمانة.
2: الجبال الأرض والسماوات والجبال حملت الأمانة وأدت وظيفتها. من الذي خان الأمانة؟
1: الإنسان.
2: الإنسان. هذا معنى الآية. يقول فإذا صليت الظهر مثلا في وقته تعتبر أديت الأمانة.
1: نعم.
2: وإذا أخرته عن وقته تعتبر حملت الأمانة، حمل على ظهرك، أنت لم تقم بأدائه. لكن عندما تؤدي فأنت قد أديت الأمانة، إذا لم تؤدي أنت حملت الأمانة على ظهرك.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. متفق عليه. الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فيتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن لقرآن الظهر. القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني يتلو علينا من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة من سورة الشورى، تلاها القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

والعفو منك بأن يزول شقائي.

أدعوك حتى لا يخيب رجائي.

أنت الحكيم.

ربي عليك توكلي في حاجتي، ربي عليك توكلي في حاجتي.

قدم الشيخ طلعت هواش هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في 10:15 تستمعون للأمسية الدينية مسجلة من مسجد المدينة المنورة بميت بدر حلاوة بسمنود بمحافظة الغربية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكلمة للدكتور محمود الهلالي من علماء الأزهر، وابتهالات للمبتهل الشيخ حسام الأجاوي. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. إخوة الإيمان، لقد تعلمنا أن القلب لا يحيا إلا بالله، وأن القرآن ربيع الأرواح، وأن الذكر غذاء النفوس، وأن الأخلاق أجمل ثمار الإيمان، وأن الرضا واليقين هما تاج المؤمن في أوقات الشدة والرخاء. فاحرصوا إخوة الإيمان يرحمكم الله على أن يكون لكم في كل يوم قطف جديد من هذه الحدائق. اقطفوا آية تتدبرونها، واقطفوا تسبيحة تملأ الميزان، واستغفارا يمحو الذنوب، واقطفوا دمعة من خشية الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 1:01، موعد أذان الظهر.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة الظهر حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة العصر إن شاء الله في 4:38. إخوة الإيمان، في 5 إن شاء الله أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. فترة اليوم تحت عنوان دور العقيدة في الاستقرار الأسري. ضيف الفترة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر. يحاورها على الهواء الزميل الدكتور وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع إلى تلاوة من سورة الفرقان يتلوها القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتوكل على الحي الذي

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة من سورة الفرقان تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. العفو عند المقدرة في الإسلام من أرقى الأخلاق وأرفعها، فالعفو والتسامح من سمات المؤمن القوي ودلالة على نبل أخلاقه واستجابته لأمر الله عز وجل الذي أمرنا بالصفح والمغفرة. يقول الله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تحت عنوان من أخلاق الإسلام العفو عند المقدرة. نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف جاء فيه: العفو من صفات الله عز وجل، وقد حثنا الله سبحانه عليه، فقال عز من قائل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فاعلم أخي المسلم أن العفو عند المقدرة من مبادئ الأخلاق الكريمة التي يدعو إليها الإسلام، بل هي أعظمها شأنا، لأن العفو من شيم الرجال الكرام، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والعفو والصفح من أسباب مغفرة الذنوب، يقول سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقد حثنا الله عز وجل على ترك العداوة فيما بيننا، فقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أخي المسلم، اعف عمن أساء إليك بقصد ومن دون قصد. قد تجد ذلك صعبا في البداية، ولكن عود نفسك أن تحتسب الأجر والثواب من الله. قابل الهجر بالوصل، والإعراض بالابتسامة، والإساءة بالإحسان، والجفاء بالمودة، وردد قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأعمال والأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. فلا أفضل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في عفوه عن الآخرين، فلنا في رسول الله الأسوة الحسنة. فحينما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام، رفضوا دعوته وسلطوا عليه صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم يؤذونه صلى الله عليه وسلم، هو ورفيقه زيد بن حارثة، ويقذفونهما بالحجارة حتى سال الدم من قدم النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الجبال على هؤلاء المشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وقال لملك الجبال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله، علينا أن نقتدي بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلتمس المعاذير للمخطئين، ويحسن الظن بالمذنبين، ولا يجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. إن السعادة الحقيقية في العفو والغفران عن المسيئين مع القدرة على أخذ الحق منهم، وهذه من المراتب العالية. يقول الله سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فاللهم اجعلنا من أهل العفو والصفح، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا إن أسرفنا على أنفسنا أو على غيرنا بما لا يرضيك يا الله يا رب العالمين.

طهر قلوب المؤمنين من العداوة والحسد وافتح

0: رشد والطف بنا اللهم واهد القلب نور هدايتك واجمع قلوب المؤمنين على ضياء محبتك.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، قرأتها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:28. نعود ونستمع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ شيخ محمود خليل الحصري يستأنف ترتيله بدءا من الآية 31 من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد

كفرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين

إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه،

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل

أوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.

قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع

يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.

تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.

وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين.

ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

لَهَا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى.

ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

به. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون.

ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأنعام. اللقاء التالي يأتيكم قبل الثالثة بثلاث دقائق بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان،
1: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.

0: لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. وكل وقت يقضيه الإنسان مع القرآن هو الوقت الفريد بالسعادة، المليء بالخير، المحاط بالعناية الإلهية والرعاية الربانية. وكثير من الناس آتاهم الله حظ الدنيا والآخرة ومنحهم السعادة فيهما عن طريق القرآن الكريم، فحفظوه وجودوه ورعوه حق الرعاية، واستمروا دائبين يخدمونه ويسعدون به، لأنه دائما يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. فالحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
1: يوسف محمد حمدي من قرية كفر حكيم، التابع لمركز جرداسة محافظة الجيزة.
2: أحمد مسعد حرب.
0: نستهل لقاءنا معك بما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم.
1: بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين. ننتقل إلى الابن أحمد مسعد حرب الذي يمثل موهبة في الإنشاد الديني، نستمع إليه.
2: إلى

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما فيه طاعته ورضاه، وأن يغفر لنا ما فات، وأن يعصمنا فيما هو آت، وأن يرزقنا تقواه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان،
2: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحاقة، يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

فأما

0: الدين.
1: يا

عظيم.

فهل ترى لهم من باقية؟

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة من سورة الحاقة تلاها علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم الحق أو المؤمن الحق. المسلم الحق ناصح لإخوانه، فقد أخبرنا وعلمنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فكيف نتمثل هذه الصفة على الوجه الصحيح لها؟ بداية نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور دكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم فندم، وسائر المستمعين والمتابعين وأسرة البرنامج والإذاعة ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، عندما يعرف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الدين بكلمة واحدة، فهذا يعني أنها مرتكز أصيل في الإسلام، كلمة النصيحة وصفة النصح، كيف نتمثلها على الوجه الأمثل؟
3: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية، الله تبارك وتعالى ارتضى الإسلام للعالمين دينا، واختص بهذا الدين أن يكون عند الله تبارك وتعالى هو الدين القيم إلى يوم الدين، جامع لكل أبواب الخير ومكونات الشخصية السوية المتكاملة الوفية لنفسها والوفية لأهلها والوفية لمجتمعها والوفية للعالم كله. من هنا جاء التعبير القرآني في قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى على قضية العقيدة والإيمان، ليبين لنا أن الدين كله الذي يبدأ بالعقيدة لا يمكن أن ينفصل عن النصح والتعليم والتوجيه والإرشاد والإيقاظ للوعي، حتى يفكر الإنسان تفكيرا صائبا ويحسن اختيار المواقف والسلوكيات والقرارات. وهذا ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عندما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والنصيحة هنا تعني نقل المعلومة الحقة إلى من يجهلها، ونقل الفكرة الصائبة لمن يخطئها، ونقل العلاج والدواء للسلوك الفاضل لمن يعوج في سلوكه، حتى لا تستشري الأخطاء والخطايا السلوكية بين الناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فشمل بذلك النصح للعالم كله، أن نقدم كل خبراتنا وخيراتنا لكل العالم من حولنا ليكون خيرا بخيرية الإسلام وخيرية الإيمان.
2: دكتور جميل، البعض يبخل بالنصيحة والبعض يقدمها في غير موضعها.
3: نعم.
2: ماذا تقول لهؤلاء وهؤلاء؟
3: نعم، بالنسبة للمؤمن أو المسلم الذي يعرف دين الله تبارك وتعالى ويعرف أن من إلزاميات هذا الدين أن يكون المسلم قائما بالنصح لكل من حوله، داعيا إلى الخير، يتمنى للناس جميعا أن يكونوا مثله على الخير وفي مجال البر. ومن هنا كل مسلم يعتبر أن النصيحة بالنسبة كسلوك دين يتعبد به وفريضة قائمة لابد أن يؤديها، وإلا يأسم ويغضب عليه الحق تبارك وتعالى نتيجة الشح والبخل بالخبرة والمعلومة التي وهبها الله للإنسان. والفريق الثاني أناس لا يريدون سماع النصيحة نتيجة وقوعهم في الخطأ ونتيجة إحساسهم بالخجل ونتيجة إحساسهم بالدونية أمام أقرانهم الذين يقدمون لهم النصيحة فيخجلون ويتوارون. وهنا لابد من علاج هذا الخلل الذي يمثل الدونية في تكوين شخصيتهم بسبب الخجل عن سماع هذه النصيحة أو تقبلها من الآخرين. وهناك فريق آخر يرفض النصيحة ويعادي أهلها ويصدها ويقدم عكسها على أنها الحق، وهؤلاء هم المجادلون الذين بين الله نفاقهم وفسادهم وانحرافهم ودعوتهم للتدليس على عقول الناس،
2: يضللون الآخرين
3: ويضللون الآخرين.
2: نعم.
3: ليس ضالا في نفسه فقط، وإنما ضالا ومضلا لغيره.
2: نعم.
3: وهذه الصورة الأخطر التي حذر الإسلام منها. ومن هنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبين حال المؤمن عندما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون لبيعة الإسلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ده دين،
2: نعم،
3: عبادات،
2: نعم،
3: معاملات جاء بها الإسلام. ثم قال: والنصح لكل مسلم.
2: نعم.
3: فاعتبر أن من الدين ومن أساسيات الدين كالصلاة وكالزكاة تماما فرضا
2: النصح
3: لكل مسلم.
2: نعم.
3: وتشمل كل مسلم، كل إنسان حتى ولو كان غير مسلم، أدله على الخير بما وهبني الله إياه. ده بالنسبة للمؤمنين. طب وبالنسبة لأفضلية المؤمنين وأعلاهم قدرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الناس خير، فقال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم، ده خشية لله ودين، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، ثم قال: وأوصلهم للرحم. فشمل بذلك المعاملات والعبادات والعقائد، وشمل بذلك أيضا تقديم الخير للناس كافة من خلال التعليم والتوجيه والتثقيف والنصيحة.
2: نعم. ما أفضل نصيحة نقدمها لأبنائنا في هذه الأيام؟
3: يجب علينا أن نعلم أولادنا بداية أن النصيحة ونقل المعلومة فريضة إيمانية يتعبد بها لله. والأمر الثاني أنها ليست منقصة لقيمة الإنسان، ولكنها زيادة ورفعة للإنسان.
2: نعم.
3: كذلك أيضا تمثل كمالا لتكوين شخصية المسلم. ويجب ثالثا أيضا أن نعلم أبناءنا ألا يهابوا كلمة الحق، وألا يخشوا في الله لومة لائم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه ويذكر بعظيم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. فضمان الرزق وضمان الأجل لا يمكن أن ينقص بسبب نصيحة أو سماعها أو تقديمها أو قبولها أو إلقائها لمخالف. فلا بد أن يعلم المسلم أن رهبته من الله توجب عليه ضمانا لرزقه وضمانا لعمره وكمالا لشخصيته ألا يهاب سماع النصيحة أو تقديمها للآخرين.
2: نعم. كيف تكون النصيحة للنفس؟
3: نعم.
2: كيف ننصح أنفسنا؟
3: في نصيحة النفس هنا لابد علينا أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. مراقبة الله عز وجل والإحساس به عز وجل يدفع المسلم إلى أن يحاسب نفسه أولا بأول. ومع هذه المحاسبة يستشعر الإنسان جوانب النقص وجوانب العجز وجوانب الكمال والتفوق، فيزيد تفوقه ويزيد كمالاته بمواجهة عجزه وأخطائه، كما قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا واجب تربوي يومي يجب على المسلم قبل أن يأوي إلى فراشه أن يراجع نفسه يوميا. بهذه المراجعة تبدأ اكتشافات الإنسان للسلبيات والأخطاء تبدأ الهمة والعزيمة في التعويض ورفع الدرجات والمكانة في تكوين شخصية المسلم.
2: دكتور جميل، إذا أردت من حضرتك نصيحة عاجلة لكل أب ولكل أم.
3: نعم، النصيحة للآباء والأمهات، لابد علينا أن نعطي مساحة الحرية لأبنائنا لتبادل الرأي والنقاش والحوار دون خجل ودون خشية أو خوف أو تهديد أو وعيد بداية. ومن هنا إذا أحس الأبناء بالثقة مع الآباء والأمهات أفصحوا عن كل ما يدور حولهم، وأفصحوا عن كل مكنون نفوسهم، وأفصحوا كذلك عن كل المهددات التي تهددهم من شهوات أو وساوس أو هواجس أو أصدقاء سوء أو غير ذلك، وبالتالي يكون هذا هو مفتاح قبول النصيحة.
2: شكرا لحضرتك دكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النمل، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا

وقوس

من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أختي.
1: كنا مع مبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ما زلنا معكم إخوة الإيمان في فترة إذاعية تستمر حتى الخامسة بمشيئة الله تعالى. معكم توفيق المعداوي من الهندسات الإذاعية، وفوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. نعود ونستمع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءا من الآية السادسة بعد المئة من سورة الأنعام إلى ختام السورة الكريمة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين.

يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

إنه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.

سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم،

فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

أو ما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في حوالي الخامسة إن شاء الله أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة تحت عنوان دور العقيدة في الاستقرار الأسري. ضيف فترة اليوم الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، يحاورها على الهواء الزميل الدكتور وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى في رحاب تلاوة من سورة طه يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: موضوع هذه الحلقة: الفشل في الحياة الزوجية والمساوئ المترتبة عليه. دكتور هاني، الفشل الزوجي هل هو نهاية المطاف، أم أنه انتحار بطيء للعاطفة يمكن تداركه بالمعروف أو التسريح بإحسان لحماية ما تبقى من إنسانيتنا؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما نتكلم عن الحياة الأسرية، فيجب علينا أن نعلم أننا نعيش في دنيا، هذه الدنيا بها كثير من أنواع الابتلاءات وكثير من أنواع الاختبارات التي قد يتعرض لها الزوج أو تتعرض لها الزوجة. هذه الاختبارات ربنا سبحانه وتعالى جعل لها مخرجا شرعيا، فحينما يحدث خلاف بين الزوج والزوجة قد يؤدي إلى أن يقوم الزوج بهجر زوجته، جعل الله سبحانه وتعالى كما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما نص القرآن الكريم عن الإيلاء. الإيلاء هذا الحكم الفقهي الذي يوضح أنه لا ينبغي أن يكون هناك هجر للزوجة ولا هجر لفراش الزوجية، وإنما الحياة يجب أن إذا حدث لها أي نوع من هذه الأنواع التي لا ينبغي أن يكون عليها المجتمع، جعل الله سبحانه وتعالى لها حكما شرعيا. وحينما تستحيل الحياة الزوجية ويصبح الأمر في شقاق أو في نزاع أو في عدم توافق، جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق هو المخرج لهذا الأمر، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الطلاق من أبغض الأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول في رسالة أولى للزوجة: اتق الله سبحانه وتعالى في زوجك، وكوني معه على حاله يسرا أو عسرا. وهذا ما تعلمناه من سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما ذهب لزيارة ابنه إسماعيل، وكان سيدنا إسماعيل عليه السلام قد تزوج من امرأة لم يعرفها سيدنا إبراهيم، فلما سألها سيدنا إبراهيم عن حالهما فشكت إليه من ضيق الأحوال وأنها معترضة على هذه الأمور وأنها في حالة من الأحوال التي لا ينبغي أن تكون عليها المرأة المسلمة. فكان الجواب من سيدنا إبراهيم عليه السلام: إذا جاء إسماعيل فقولي له غير عتبة بابك، أو كما ورد. هنا لما جاء سيدنا إسماعيل وسأل هل جاءكم من أحد وأخبرته بما حدث، فقال لها: الحقي بأهلك. وهذه رسالة مهمة جدا جدا لكثير من المشاكل الأسرية التي تحدث من خلال التدخل غير المبرر للآباء أو للأمهات في الحياة الزوجية. الحياة الزوجية قاصرة على الزوج وعلى الزوجة، وأما نحن معشر الآباء أو معشر الأمهات فإنه يجب علينا النصح ويجب علينا التوجيه في كثير من الأحوال دون أن نقف على دقائق الأمور وعلى تفصيل الأمور. فنقول للزوجة: اتق الله سبحانه وتعالى ولا تخرجي سر الزوجية حتى إلى أقرب الناس إليك، ولكن على زاما عليك أن تتعايشي معه يسرا أو عسرا. وهذا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى في قوله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هكذا يبين لنا القرآن الكريم. فيجب لنا أن نتعايش على هذا المنهج وأن نأخذ منه العظة وأن نأخذ منه العبرة. ثم بعد ذلك حينما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام مرة أخرى وذهب إلى بيت ابنه إسماعيل، ووجد الحال قد تغير، ووجد أن الزوجة تشكر حال الزوج يسرا كان أو عسرا، فقال لها: إن جاءك إسماعيل فقولي له أن ثبت عتبة بابك. هذا الأمر يدعونا دائما وأبدا إلى التعايش الرحم بين الزوج والزوجة، وإلى التعايش البناء بين الأهل وبين المحيطين بالزوجة أو المحيطين بالزوج، حتى لا تؤدي الحياة إلى الفشل وإلى ضياع الأولاد. فهناك أمور مهمة جدا يجب علينا أن نعيها: أن هذا الزوج الزوجة تصبح مطلقة وقد ينظر إليها المجتمع نظرة غير مرضية، وهذا ما يجب علينا أن ننبه إليه المجتمع أيضا. لا يمكن بحال من الأحوال أن ننظر إلى الزوجة المطلقة على أنها ارتكبت إثما، فهذا أمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحياة قد تغيرت، فلا داعي لأن ندخل في تفاصيل ليس من شأننا أن ندخل فيها، وإنه لزاما على كل من الزوج ومن الزوجة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حالاتهما وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبهما.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة فاطر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة فاطر، تلا علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال الرجل: أصابته السماء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاة، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبين نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سلطا، قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشامه ثم قعد فهو هذا، قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله

إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق إن شاء الله نعيش مع فقرة من المصحف المجود بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو من الآية 51 من سورة الشورى إلى ما تيسر من سورة الزخرف. فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد يقدم لهذه التلاوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. سوف ننصت وإياكم خاشعين لما سيتلى على مسامعنا من سورة الشورى، وهي من السور المكية، وهي في مضمونها ونظمها تواجه المشركين وتفند مزاعمهم وتشرح لهم أصول العقيدة من خلال آيات التلاوة التي سوف نستمع إليها، وهي آيات تهز المشاعر وتحرك الأحاسيس وتبين لنا بأسلوب واضح أن كل ما يدور في رؤوس المشركين من خواطر الشك والارتياب في لقاء ربهم في يوم البعث، وهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، فهم من الخاسرين، لأن المشركين يرون عرض هذه القضايا بالأدلة الواضحة، وأن سياق الأدلة بعد المناقشة والوضوح دليل على صدق ما يقوله النبي العظيم. وتبدأ آيات التلاوة ببيان أن الله يبعث الأنبياء من البشر، ويكون هناك اتصال بين الله وبين الأنبياء، ويتم هذا الاتصال عن طريق الكلام، فالله سبحانه وتعالى يكلم الرسول من وراء حجاب بحيث لا يرى الرسول ذات المتكلم، لأن الله سبحانه منزه عن التجسد والحد، كما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام، أو يكون كلام الله للرسول وحيا بحيث لا يعرف دلالة ما يوحيه الله إلا الرسول الذي يتلقى، أو يكون الوحي من وراء حجاب، أي بواسطة رسول من عالم الروح يرسله الله تبارك وتعالى حاملا آياته وكلماته التي أذن الله بها. وكلام الله سبحانه وتعالى سواء أكان وحيا أو من وراء حجاب أو عن طريق رسول سماوي، هذا الكلام لا بد أن يكون واضح الدلالة، بين المفهوم عند الرسول المتلقي. ثم ينتقل الخطاب في آيات التلاوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي أوحي إليه من أمر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري عن الكتب السماوية أي شيء، كما أنه لم يكن يعرف الإيمان. والحكمة من نزول هذا الدين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه لكلمات الله ليكون بهذا الكتاب والإيمان يضيء للحيارى الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن يهدي إلى صراط الله العزيز الحميد الذي إليه تصير الأمور كلها. ثم تنتقل آيات التلاوة إلى سورة الزخرف، وهي من السور المكية، وقد بدأت بالأحرف المقطعة، وهذه الأحرف هي إفحام للعرب وإعجاز لهم، وهذه الأحرف رمز وإشارات إلى معان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وستظل غيبا لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله والرسول ومن يتفضل عليهم من الراسخين في العلم. ثم يقسم الله بالقرآن الكريم الذي جعله الله قرآنا عربيا لعل المشركين يعقلون وأن يتمكنوا من قراءة القرآن أو الاستماع إليه ليدركوا معانيه وينتفعوا بما فيه من توجيه رشيد وخبر أكيد وبيان شاف لكل مشاكل الحياة. ولعل العرب يعقلون لأن العقل هو الوسيلة التي يتوسل بها إلى الإفادة من القرآن، لأن من يقرأ القرآن بغير عقل أو تدبر لا ينال من خيره شيئا، والقرآن مودع في أم الكتاب عند الله، وحسبه بهذا علوا وشرفا، وإنه علي في ذاته، حكيم في أحكامه. ومن شأن من يتصل بالقرآن أو يستعلي بإنسانيته ويبرز خصائصه حتى يتميز عن أهل الجهالة والضلال، إن هذا القرآن الذي يدعى العرب إلى تدبره وتعقله، فهم لو فعلوا ذلك لتبخرت سحب الضلال المتكاثفة حولهم، لأن القرآن بضيائه ونوره ينبههم من غفلتهم ويوقظهم من رقدتهم، ويستظلون براية القرآن. فإذا لم يلتفتوا إلى القرآن ولم يمدوا أيديهم لتناول قطوفه الدانية، فسوف يتحول عنهم ويسبقهم غيرهم إلى مقام الصدارة التي كان من شأنها أن تكون لهم. ولهذا قال: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وصفحا أي أن القرآن يتحول عنهم إلى غيرهم نتيجة لعنادهم وتكبرهم. وهذا إنذار وتنبيه للمشركين الذين أسرفوا في العناد والضلال، إن الحق سبحانه وتعالى أرسل أنبياء إلى الأمم السابقة، وأن الأمم كذبوا أنبياءهم واستهزأوا بهم فأهلكهم الله، وكانوا أشد من المشركين قوة وبطشا، وكان أولى بالمشركين أن يعتبروا ويتعظوا بما حدث من مصارع القوم الظالمين. إن المشركين إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض نطقوا بالحق، لأنهم لم يستطيعوا أن يكذبوا على أنفسهم وأن يخدعوا عقولهم، لذلك قالوا على الفور وبدون تردد: خلق ذلك العزيز العليم الذي خلق السماوات والأرض، عزيز متفرد بالعزة فلا يحتاج إلى معين من صاحبة أو ولد، وعلمه محيط بكل شيء، وهو قادر على كل شيء، لأنه جعل الأرض تحت أقدامنا مهادا، أي كالشيء الذي يهيأ للوليد ساعة أن يولد، حيث يقوم على هذا المهد من يرعى هذا الوليد ويسهر على راحته، ومن غير الله يرعى العالم بأسره ويمدهم من نعمه، وما يفيض عليهم من أفضاله التي منها أن جعل في الأرض طرقا مسالك في البر والبحر ليعرف الناس وجوه الأرض، وحتى ينتقلوا من مكان إلى مكان في أمن ويسر وسهولة. كذلك من دلائل قدرة الله أنه أنزل من السماء ماء بقدر لتدب الحياة على الأرض، لأنه من الماء جعل الله كل شيء، فتقوم المدن والقرى، والذي أنزل من السماء ماء بقدر حتى لا يزيد فيدمر البلاد ويهلك الحرث والنسل، وحتى لا يكون قليلا فيحتاج الناس إلى الماء. فكانت قدرة القادر أن كل شيء بقدر ليعيش الناس في أمن واستقرار. وهذا الماء الذي يحيي به الله البلاد والعباد هو دليل قدرة القادر على إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم. إن الحق يسوق دلائل القدرة أمام المشركين، فيذكرهم بأنه خلق الأزواج كلها من عوالم النبات والحيوان والإنسان والجان، وبهذا التزاوج تتوالد وتتكاثر الكائنات، وبذلك يعتدل ميزان الحياة بين الأحياء. وقد سخر الله لنا الفلك لنركبه في البحر، والأنعام لنركبها على البر، وقد أعطانا القدرة للتمكن منها واقتيادها من زمامها إلى الوجهة التي يريدها الإنسان، وهذه نعمة من الله تستحق من الشكر. لذلك وجب علينا أن نسبح الله وأن ننزهه عن الشريك والولد، ونقول إذا استوينا على ظهور هذه الأشياء: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا، وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من آيات الله البينات عشنا إخوة الإيمان والإسلام مع تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الشورى والزخرف، تلاوة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل فوزي عبد المقصود، وها هي فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم لتستمر بمشيئة الله وعونه حتى الثامنة. معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله وحوله وفي حوالي الخامسة من مساء اليوم نلتقي وإياكم من خلال الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوعنا هو دور العقيدة في الاستقرار الأسري، ويسرنا أن تكون معنا من خلال إذاعة القرآن الكريم ومن خلال هذه الفترة المفتوحة الأستاذة الدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات وتنمية مهارات الدعوة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ سيد محمد حسن.

إذاعة قرآن كريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن بها قبل 8:08، ويؤذن بصلاة العشاء في 9:30، ويحين موعد صلاة الفجر في 4:32، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:11. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا في 10:15 وبمشيئة الله وحوله نعيش وإياكم في رحاب أمسية دينية سجلت من مسجد المدينة المنورة بميت بدر حلاوة بسمنود بمحافظة الغربية. نستمع فيها إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وإلى كلمة من فضيلة الدكتور محمود الهلالي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ حسام الأجاوي. ويقدم لنا هذه الأمسية في 10:15 الزميل بهاء عبادة. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن هذه الدقائق مع تلاوة من سورة الحديد بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الآيات البينات من سورة الحديد بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما حكم صلاة من سلم قبل الإمام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتفق الفقهاء على وجوب متابعة المأموم أفعال إمامه وحركاته في صلاة الجماعة، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. ولما رواه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ والخلاصة أن متابعة المأموم أفعال إمامه وحركاته في صلاة الجماعة

0: الله أعلم.
1: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 33 34 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هاتين الآيتين الكريمتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، وفي الآيات التي ستأتي بعدهما، تحدث القرآن في أكثر من 30 آية عمن اصطفاهم الله تعالى من عباده، وعن جانب من قصة مريم، ومن قصة زكريا، ومن قصة ابنه يحيى عليهما السلام، كما تحدث عن قصة ولادة عيسى عليه السلام، وما صاحبها من خرق للعادات، وما منحه سبحانه من معجزات، كما تحدث سبحانه عن مجادلة الكافرين من أهل الكتاب في شأنه، وكيف رد القرآن الكريم عليهم. وقد افتتحت هذه الآيات بقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقوله عز وجل اصطفى من الاصطفاء، وهو الاختيار والانتقاء وطلب الصفوة في كل شيء. والمعنى: إن الله تعالى قد اختار واصطفى آدم أبا البشر بأن جعله خليفته في الأرض، وعلمه الأسماء كلها، وأسجد له ملائكته، واصطفى نوحا لأنه كما يقول الإمام الآلوسي هو آدم الأصغر والأب الثاني للبشرية، وليس أحد على وجه البسيطة إلا من نسله، لقوله سبحانه وجعلنا ذريته هم الباقين. واصطفى آل إبراهيم، أي اصطفى عشيرته وذوي قرباه، وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من أولادهما.

0: اصطفى آل عمران، إذ جعل فيهم عيسى عليه السلام الذي آتاه الله البينات وأيده بروح القدس. والمراد بعمران هذا والد مريم أم عيسى عليه السلام، وينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه السلام. وإن في ذلك التسلسل دليل على أن الله تعالى قد اقتضت حكمته أن يجعل في الإنسانية من يهديها إلى الصراط المستقيم، فقد ابتدأت الهداية بآدم أبي البشر كما قال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم جاء من بعده بقرون لا يعلمها إلا الله، جاء نوح عليه السلام فمكث يدعو الناس إلى وحدانية الله وإلى مكارم الأخلاق 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم جاء من بعد ذلك إبراهيم عليه السلام فدعا الناس إلى عبادة الله وحده، فكان هو وآله صفوة الخلق وفيهم النبوة، فمن إسماعيل ابن إبراهيم كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به الرسالات السماوية، ومن إسحاق وبنيه كان عدد من الأنبياء كداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ومن فرع إسحاق كان آل عمران وهم ذريته وأقاربه كزكريا ويحيى وعيسى الذي كان آخر نبي من هذا الفرع. وفي التعبير بالاصطفاء تنبيه إلى أن آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران هم صفوة الخلق، إذ أن الرسل والأنبياء جميعا من نسلهم. وقوله على العالمين أي على عالم زمانهم، أي أهل زمان كل واحد منهم. ثم صرح سبحانه بعد ذلك بتسلسل هذه الصفوة الكريمة بعضها من بعض، فقال: ذرية بعضها من بعض. والمعنى أن أولئك المصطفين الأخيار بعضهم من نسل بعض، فهم أنسابهم متصلة، إذ نوح من ذرية آدم، وآل إبراهيم من ذرية نوح، وآل عمران من ذرية آل إبراهيم، فهم جميعا سلسلة متصلة الحلقات في النسب، ومتصلة الحلقات في الخصال الحميدة. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: والله سميع عليم، أي وهو سبحانه سميع لأقوال عباده في شأن هؤلاء المصطفين الأخيار وفي شأن غيرهم، عليم علما تاما بحيث لا تخفى عليه خافية مما يقوله الناس ومما يفعلونه. وهكذا نجد أن القرآن الكريم يبين لنا أن الله عز وجل قد اختار أنبياءه واختار رسله من تلك السلسلة الطيبة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أتباع أنبيائه الذين يقولون فيفعلون ويفعلون فيخلصون، إنه سبحانه على ما يشاء قدير. نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة صاد، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر

0: فليرتقوا في الأسباب. صدق الله العظيم.
1: من سورة صاد، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: منها

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع هذه الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة. موضوعنا هو دور العقيدة في الاستقرار الأسري. وفي البداية أقدم لكم فريق عمل اليوم. معنا من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، ومن أسرة الإعداد منى عثمان، ويتابعنا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك الزميل أحمد عثمان، ومعكم محاورا وسام البحيري، وفي ضيافتنا الأستاذة الدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات وتنمية مهارات الدعوة. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام، حينما تتلاطم أمواج الحياة وتشتد عواصف الماديات وتتكالب الفتن كقطع من الليل المظلم، يلتفت الإنسان يمنة ويسرة باحثا عن الملاذ الآمن والحصن الحصين الذي يأوي إليه، حيث يجد السكينة والمودة، فلا يجد إلا الأسرة. ولكن ماذا لو تصدع هذا الحصن من الداخل؟ ماذا لو تسلل الجفاف إلى أرض تنبت وتنبت لنا زهورا من الأبناء؟ ماذا لو غاصت مياه السكينة من البيوت واستحالت المودة قسوة والرحمة جفاء؟ اليوم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم في ضيافتنا الأستاذة الدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات وتنمية مهارات الدعوة. كل هذه الأسئلة سوف نبحث عن إجابات من خلال الحوار مع الأستاذة الدكتورة إلهام محمد شاهين، وننوه إلى أننا اليوم لا نتناقش في أزمة بيوت أغلقت أبوابها على الخلافات والشقاق بين أفرادها، إنما نناقش أزمة أرواح خوت من اليقين، خوت من معراجها وهو العقيدة التي تكتب الثبات والاستقرار للأسرة. لذا كان موضوعنا من خلال هذه الفترة المفتوحة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم دور العقيدة في الحفاظ على الاستقرار الأسري. وباسمكم أتوجه بالتحية للأستاذة الدكتورة إلهام محمد شاهين، أهلا بك عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
1: أهلا بك يا دكتور أسامة وبالسادة المستمعين.
0: السؤال في البداية هو الحديث حول دور العقيدة في حماية الأسرة. نريد بيانا لهذا الدور وأهمية العقيدة في حماية الأسرة والاستقرار الأسري.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا رسول الله. اللهم لك الحمد أن هديتنا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمدك اللهم حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا تنشرح فيه الصدور وتستنير فيه العقول وتطمئن فيه القلوب بذكرك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوتنا كما أصلحت بيوت الصالحين من عبادك، واجعل العقيدة نورا يهدي أسرنا إلى الرشد والسكينة والاستقرار. اللهم اجعل ما نقوله في هذه الحلقة حجة لنا لا علينا، وعملا خالصا لوجهك الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. من أجمل ما افتتحنا به هذه الحلقة واللقاء هو الآية القرآنية الكريمة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا نظرنا إلى هذه الآية سوف نجد أن الله سبحانه وتعالى وضعها في وسط مجموعة من الآيات كلها تتحدث عن آيات الله ومعجزاته في الكون. فهذا ملمح قوي جدا إلى أن خلق الأزواج والسكن والمودة والرحمة، وهي كلها مبادئ من مبادئ العقيدة وفروع من فروع العقيدة وشعب من شعب الإيمان، كلها سوف نجدها موضوعة الله سبحانه وتعالى وضعها بعناية شديدة جدا في وسط آيات الله سبحانه وتعالى. قبل هذه الآية يعني أنا يعني يمكن النهاردة هطلب من السادة المستمعين إن هم كل واحد فينا عندنا مصحف واثنين وثلاثة وعشرة في البيت، هات مصحف منهم وافتح كده شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة الروم والآية 21 اللي هي بتتحدث عن الحياة الزوجية الهادئة المستقرة. شوف ربنا سبحانه وتعالى وضعها في أي مكان في الكون. وضعها أولا، أول شيء بداية الخلق: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ده البداية خالص. طيب انتشرنا في الكون وربنا خلقنا من تراب وبدأنا ننتشر في الكون، يبقى لابد لهذا الكون أن يعمر عن طريق شرعي وعن طريق ما يحفظ له الاستمرار الصحيح والسليم. فالله سبحانه وتعالى يقول الآية الثانية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
0: الله.
1: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لا يمكن أبدا أن احنا نقتلع الآية من سياقها وخلاص على كده، لا، ده أنت لازم كل آية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا ارجع لما قبلها وما بعدها لتعرف السياق الذي وردت فيه والأوامر التي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نهتدي بها. الآية التالية: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يعني تعال شوف بقى إن الأزواج دول هل هم أزواج وزوجات في مصر بس ولا في الدنيا كلها، أزواج في الدنيا وأزواج في الآخرة. الكون ده كله مخلوق علشان خدمة هذه الأسرة. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا السماوات والأرض قبل ما يخلق آدم، قال إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى إذن هذا الكون كله ربنا سبحانه وتعالى جعله في خدمة هذه الأسرة وفي خدمة هذه الحياة الزوجية التي يجب أن ننتبه إلى أهميتها في الكون. دي معجزة من معجزات الله، آية من آيات الله في الكون. شوف نفسك أنت قد إيه أنت كبير عند ربنا، قد إيه أنت مكرم عند ربنا، لك مكانة كبيرة لما تكون أسرة وتفتح بيت، ده انت لك مكانة كبيرة جدا.
0: إذن دكتور إلهام عفو المقاطعة، أول ما تعلمناه من خلال هذا الحوار السري أن الزواج عبادة لابد أن نلتزم بها.
1: مؤكد. هذا من أقرب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، من أول ما تبدأ النية في عقد الزواج، لأنه أنت عارف الحديث ثلاثة كان الله في عونهم. من أول ما يبدأ الإنسان ينوي كده أنه هو يفتح بيت،
0: بيفتح الله سبحانه
1: ربنا سبحانه يفتح له الأبواب ويفتح له أبواب الرزق ويقف معه وهكذا. وعندنا يعني شوف كل إنسان نوى فعلا أنه يعف نفسه ويفتح بيت، شوف المعجزات اللي بتحصل له وربنا قد إيه بيقف معه. فدي في البداية خالص. إحنا عايزين بس نرجع، أنا عايز الناس النهاردة ترجع تفتح المصحف تاني وتشوف هي قيمة المكانة اللي هي فيها إيه لما بتفتح بيت ويبقى ليها أسرة.
0: هذا يدفعني إلى سؤال آخر دكتور إلهام محمد شاهين، وهو الحديث حول كيف لكل أسرة تريد الاستقرار الأسري أن تجعل من العقيدة ركنا أساسا في حياتها اليومية بصفة عامة.
1: هرجع تاني للآيات. لا يمكن نخرج أبدا من كتاب الله. لماذا؟ لأننا أول ما نبدأ عقد الزواج بيقول ايه الراجل اللي هيتزوج منه؟ يقول له زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن وفي تضل نهاية الحديث لن تضلوا بعدي.
1: طيب انت عاهدت انك انت حطيت ايدك في ايد رجل وانك تتعاهد انك انت تاخد هذه المرأة وتتعامل معها على هذا الكتاب. خلاص انتهى. هذا هو الميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. انت اخذت ربنا الميثاق الغليظ لم يذكر في القرآن الا في شيئين اثنين فقط، في ميثاق الله سبحانه وتعالى للانبياء على ان يبلغوا، وفي ميثاق الزوج والزوجة امام الله سبحانه وتعالى عقد الزواج.
0: جميل.
1: فقط. فاحنا عايزين بقى نرجع، ما لازم يبقى لنا مرجعيه. انت وانت لما جيت تتجوز وتتزوج قلت ان مرجعيتك هتبقى القران الكريم وسنه النبي،
0: واخذت العهد على نفسك
1: وامامك الشهود وامام الناس وكل شيء. فيبقى نرجع للكتاب. تمام. طيب لما نرجع للكتاب هنعمل ايه؟ هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا منهج عقدي يضمن استقرار هذه الاسره. خلي بالك يا جماعه، لان المنهج العقدي ده ما فيش فيه مستحبات ولا مباحات، هو كل واجبات. المنهج العقدي عندنا كله إما أركان وإما فروع، وكلاهما واجب.
0: تمام.
1: لكن هناك درجة أعلى من درجة. يعني الواجبات الأركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير. وخلي بالك ده كل ده هنلاقيه كله في الزواج. طيب الفروع، الفروع بقى بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الحقوق والرحمة والعدل والفضل، وتلاقي التوسط في الإنفاق والإنفاق على قدر السعة، وهتلاقي الصبر والحلم، وهتلاقي الطهارة، وهتلاقي تعظيم القرآن، وهتلاقي ذكر الله، وهتلاقي طب كل الحاجات دي من فروع الإيمان، وهي ليست مستحبات ولا
0: واجبات.
1: هذه واجبات. فيبقى المنهج العقدي كل ما يخص الأسرة هو منهج عقدي واجب التنفيذ.
0: الله.
1: واجب علينا أمام الله، سنسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، وسنرى ما يقول الله سبحانه وتعالى في من يخالف هذا الأمر.
0: إذن كل مقبل على الزواج في حاجة إلى أن يهيئ نفسه دينيا واجتماعيا ونفسيا حتى يكون يستطيع أن يطبق ذلك المنهج الذي يسير على منهج الواجبات.
1: نعم،
0: نعم.
1: احنا هنسهل لهم قوي، هنقول لهم ايه الواجب علينا في حياتنا.
0: تمام.
1: هو 5 حاجات كده بسيطة جدا.
0: نعم.
1: القرآن ذكرهم، وبعدين في حال الشقاق والنزاع، لو كنت مش مرتق يعني لم تدخل ايه الطريقة، برضو منهج كله عقدي،
0: تمام.
1: ايه المنهج العقدي اللي هتتبعه؟ طيب لو كنت دخلت ايه المنهج العقدي اللي هتتبعه؟ طيب لو حصل انفصال ايه المنهج العقدي اللي هنتبعه؟
0: طب ايه رأي حضرتك نذكر مثلا 5 على صفة الإجمال، بحيث ان المستمع يتابع معنا ويحفظ معنا 5 دول ويبدأ يطبق معنا خلال هذه الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. هذه الأشياء 5 الأساسية ما هي دكتورة؟
1: في حالة استقرار الأسرة وفي حالة الهدوء والعلاقة السوية جدا، أول حاجة السكن، لتسكنوا إليها، وسكن إلى غير سكن عند أو سكن فيه. سكن إلى هو سكن القلب، يعني لازم يكون كل منا هو يسكن بقلبه إلى الآخر.
0: جميل.
1: البيت بتاعنا ده لازم هو فيه راحة القلب. يبقى رقم واحد ده، وكل واحد فيهم يعمل على هذا الأمر، ده واجب على الاتنين. الثاني المودة، وجعل بينكم مودة، يبقى ده رقم 2 المودة. رقم 3 الرحمة. رقم 4 ايه؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
0: تمام.
1: يعني ستر. شوف بقى الستر، الملابس دي بتعمل ايه؟ الملابس دي بتقيك، بتسترك، تستر عورتك، فكل واحد فينا يستر عيوب الآخر. الملابس دي بتجملك، فكل واحد فينا يجمل الآخر
0: الله.
1: أمام الآخرين. الملابس دي بتقيق الحر والبرد وتقيق أشياء كثيرة مؤذية، فلازم أنت تحافظ على الآخر وتقيه من كل شيء يؤذيه. كل ده احنا بنتكلمش على الزوج لوحده ولا الزوجة،
0: طبعا.
1: كلاهما الأمر هنا ربنا لم يخصص الزوج فقط ولا الزوجة فقط،
0: الله.
1: الاتنين هم مأمورين الأمر موجه للاتنين معا. طيب رقم 5 وعاشرهن بالمعروف.
0: الله.
1: وعاشرهن بالمعروف. ومن جمال الآية بقى أن ربنا ادالنا الملمح في الآية دي اللي هنخرج منه للجزئية التانية.
0: إذن أيها المستمع الكريم، أمامك السكن والمودة والرحمة والستر والمعروف، كل هذه الأشياء هي التي تحقق لك الاستقرار الأسري. عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ومن خلال هذه الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، سوف نطرح على الدكتورة إلهام محمد شاهين عددا من القصص الاجتماعية، لننظر وتنظر أنت أيضا معنا إلى الأسباب التي أدت لحدوث مثل هذه المشكلات. هل هو خلل في 5 أشياء، السكن، المودة، الرحمة، الستر، المعروف، أم في واحدة من هذه الأشياء؟
2: اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، ووفقنا لما تحب.

0: رب.
1: الأستاذة دكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات وتنمية مهارات الدعوة. القصة الأولى التي بين أيدينا: تزوج شاب من فتاة، وبعد عامين دب بينهما الخلاف الشديد بسبب الالتزامات المادية وإدارة المنزل. الزوج يرى أن خروج المرأة للعمل يسقط جزءا من حقوقها عليه، والزوجة ترى أنها من حقها العمل وأن مالها هو ملك لها خاص بها، وبالتالي أصبحت الحياة شبه مستحيلة، فقد وصلت الخلافات بينهما لطريق مسدود، وكل طرف يرى أن التنازل عن هذه الأمور هو بمثابة إهانة لكرامته. دكتور إلهام، يعني إذا بحثنا في سر هذه المشكلات وأمثالها في مجتمعاتنا من خلال ربطها بالعقيدة والمحاور الخمسة التي ذكرناها، السكن والمودة والرحمة والستر والمعروف، نجد أن منهج الإسلام في بناء أسرة متكاتفة لم يتحقق هنا. أين الخلل الذي ظهر في هذه الحادثة التي سردناها؟
2: الخلل هو أننا أصبحنا نرى أن المال هو الأفضل من العلاقات الإنسانية. المال أصبح حب المال وحرص كل واحد منهما على المال الذي في يده هو الهدف والأساس والغاية، والشعور بالأمان والشعور بالسكينة، وجعل المال هو الذي يشعره بكل هذا. استبدل المال بالحياة الزوجية وبالقيم الدينية الرائعة التي وضعها الله لنا في حياتنا الزوجية. المفروض أن إحنا يعني نجعل كل هذا في خدمة هذه الحياة وفي راحة كل منا، لا نجعله العكس.
1: نعم، لعل كل الطرف حينما يطالب بحقه هو أيضا لا يعرف الواجبات المطلوبة منه،
2: وده اللي احنا عايزين نشير اليه النهاردة.
1: نعم.
2: انه قبل ما تقدم على الزواج، ودي خلطة كبيرة جدا، احنا النهاردة لو اي انسان عايز يعمل اي مشروع بيعمل له دراسة جدوى، وبيقعد يحاول يشوف هو هيقدر يمشي فيه ولا لا، ويشوف امكانياته ايه، ويشوف هيقدر ينفذه ازاي. طب ولو حصل له اي خلل او اي مشكلة في ازمة في هذا المشروع هيحل الازمة دي ازاي، وبيفضل يدرس. لكن النهاردة بيدخل يتزوج الرجل والشاب والفتاة ولا يعرف احد منهم اي شيء عن الزواج، ولا عن ادارة الحياة الزوجية، ولا جرب انه يمسك مصروف في البيت، ولا يصرف على بيت، ولا جرب انه ينزل يشتري حاجات، ولا اي حاجة من الحاجات دي. فبيصطدم بالواقع، وبيبدأ لا مش عايز، البنت مش عايزة تكمل، الرجل الشاب مش عايز يكمل، لقى نفسه لا مسؤولية كبيرة عليه، فعايز يهرب منها ويتنصر، ويبدأوا يعني كل واحد منهم يشوف أي مخرج لكي يهرب من هذه الحياة ويعيش حياة الحرية مرة ثانية.
1: هنا يعني أجد من خلال هذه القصة التي ذكرناها غياب فكرة المعاملة بالفضل والإحسان، يعني مثلا فكرة أن الزوجة تساهم قدر استطاعتها، الزوج يساعد في أعمال المنزل، ولذا هذا ليس عيبا.
2: هو احنا دي هترجعنا تاني للنقطة الخامسة او الشرط الخامس في حياتنا، وعاشروهن بالمعروف. ربنا في نفس الآية دي حطلنا المخرج اللي هنقدر نخرج منه لوقت النزاع والخلاف.
1: تمام.
2: قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: الله.
2: طيب لو بدأ الكراهية تدب في القلوب ويبدأ النزاع ويبدأ كده، اصبر وتأنى، وحاول انك انت تحاول وتعالج الامور، ما تجريش تطلق ولا تجري تفصل وتفسخ هذه الحياة الزوجية، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها خير كثير بعد ذلك.
1: ومشكلة العناد يا دكتورة، يعني دائما العناد هو اللي بيؤدي الى تهدم اواصر البيوت. كل انسان بيصر على رأيه ويظن انه هو الاحسن من الاخر، او هو الذي يفهم اكثر من الاخر.
2: الحياة الزوجية ليس فيها، لا يجب أن يكون فيها عناد أبدا. يجب أن يكون، أن تكون قائمة على التفاهم وعلى كل ما يجعلنا نقيم هذه الحياة بصورة سليمة. يعني يبقى ده اتفقنا من الأول، إن إحنا إزاي نعالج مشاكلنا أول بأول بحيث إن هذه الحياة تستمر. ربنا سبحانه وتعالى في الآية الكريمة اللي هو بيقول لنا فيها ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه الآية وردت في أي مناسبة؟ وردت في الوقت الذي يريد أن يطلق أو الرجل المرأة وهو لم يمسها، يعني قبل الدخول بها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. خلينا ننبه هنا على أنه إحنا بنتكلم على رجل وامرأة لم يدخل الرجل بالمرأة، ليس بينهما معاشرة، ليس بينهما ذكريات، ليس بينهما معاملات، ليس بينهما أطفال، ما فيش حاجة أبدا. ده إحنا لسه على البر وخلاص، هو عاوز يسيبها أو هي عايزة تسيبها،
1: فما بالنا بقى
2: لما يكون بيننا أولاد وعشرة وذكريات قصة كبيرة. أو ده احنا لازم نراعي حاجات تانية كتير جدا. ده ربنا بيقول لا تنسوا، يعني لا تتعاملوا في هذه اللحظات وفي هذا الوقت بالعدل،
1: يبقى لابد أن
2: تعاملوا
1: نرتفع بمراتب الفضل أكتر مما
2: بالزبط.
1: يمكن. نعم.
2: فأنت لما يكون بقى في بيتك وفي حياتك الزوجية وفي في معاشرة وفي كذا، لا ده أنت لازم تتعامل بأكثر من الفضل كمان. لأن ده اللي لسه ما فيش بينهم وبين بعض أي حياة.
1: نعم. دكتور إلهام، نعود إلى قصة أخرى يعني نركز فيها على غياب مفهوم الرضا والرضا بالقضاء والقدر.

0: مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إلى الواقعة الثانية وهي خاصة بعائلة متوسطة الحال كانت تعيش حياة مستقرة حتى بدأت الزوج يتعرض لمحنة مالية، وكان يعمل في مجال المقاولات، تعرض لأزمة مالية تراكمت عليه الديون، لكن الزوجة هنا لم تتقبل الوضع الجديد وتحولت الحياة لسخط دائم ولوم ليل نهار للزوج الذي بدوره نقل مصابه في العمل إلى البيت، وافتقد البيت إلى الاستقرار الأسري. دكتور إلهام، يعني من خلال هذه الواقعة التي دائما ما تأتي لإذاعة القرآن الكريم من خلال العديد من البرامج، وخاصة بريد الإسلام أو الإسلام والحياة أو بين السائل والفقيه، وهنا نجد فكرة عشرة السنين. يعني هذه العشرة مع أول كبوة، مع أول محنة حقيقية، نجد فقد الصبر على البلاء وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا أمر غريب على مجتمع المفترض أن يتحلى فيه بفكرة القضاء والقدر
1: صحيح.
0: وأن الله هو الرزاق والله هو الرحيم. كيف نصل بأن نؤكد على مفهوم العقيدة الراسخة من خلال النقاط الخمسة: السكن والمودة والرحمة والستر والمعروف؟
1: أولا لابد أن نعرف أن الحياة لا تسير أبدا على وتيرة واحدة،
0: نعم،
1: لابد أن يكون فيها، لأن كله ابتلاء من الله
0: مد
1: سبحانه
0: وجزر.
1: وتعالى.
0: نعم،
1: يعني الخير هو ابتلاء من الله، والشر من وجهة نظرنا نحن أنه شر وهو ابتلاء أيضا من الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. طيب، الإنسان هو اللي نظرته ضيقة جدا، وهو اللي بيعتقد إنه المال والسعة هو ده خير، وإنه التقتير أو كذا هو ده شر. لأن ربنا بيقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
0: ونعمه
1: فيقول ربي أكرمن،
0: أكرم.
1: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الإنسان هو اللي بيقول، هو ليس إهانة من الله وليس إكرام من الله، ولكنه ابتلاء، لأن الله سماه كله ابتلاء. هنا يأتي الإيمان لركن من أركان الإيمان، نأتي إلى ركن من أركان الإيمان، وليس حتى مجرد فرع، هو ركن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر
0: والخبر. نعم،
1: خيره
0: خير
1: وشره،
0: وشر.
1: الاثنين الخير والشر في القدر. فإحنا لابد أن يكون عندنا إيمان بالقدر. وزي ما أنا رضيت بهذا الرجل وهذا الزوج وهو في ساعة من حياته، يبقى لابد أن أرضى به وأعيش معاه لحظات الفقر في الحياة، وأعيش معاه لحظات، أمال يعني لو الإنسان لم يجد زوجة تقف بجانبه في لحظات الضيق، من الذي يقف بجانبه؟ لو الزوجة مرضت أو حدث لها أي شيء ولم تجد الزوج هو السند الأول لها الذي يقف بجانبها في هذه اللحظات العصيبة، من الذي يقف بجانبها؟ فهنا لابد أن نفهم أن كل واحد منا لابد، هو السكن، هو المودة، هو الرحمة. هو يريد إيه من الله؟ هو يريد من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه باسم الله الرزاق، يريد أن يرحمه باسم الله الرحمن الرحيم، يريد أن ينعم عليه بالمنعم، يريد عليه أن يهبه بالوهاب، يريد أشياء كثيرة جدا من الله. طيب، هل تذكر الله بلسانك أم تذكر الله
0: بقلبك
1: بقلبك أم تذكر الله
0: باليقين.
1: ولديك يقين؟ هذا هو الأمر. طيب، تذكر الله بهذه الأشياء كلها وأنت لا تتشبه بهذه الأسماء التي تذكر الله بها؟ الأساس أن الله سبحانه وتعالى عندما علمنا أسمائه وعلمنا صفاته، علمها لنا لكي نتشبه بها، لكي نحاول أن نصل إلى أقصى درجات التشبه بهذه الصفات في الإنسانية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، هنقول مثل كده بسيط جدا لأنه الرسول هو النموذج العملي الإنساني لصفات الله عز وجل والتمثل بأسماء
0: وبكم في
1: الله.
0: رسول الله أسطح. نعم،
1: ف نيجي للرسول صلى الله عليه وسلم، واحد بيسأله عن خادم عنده، بيقول يا رسول الله لي خادم، يعني أمره فيعصى وأمره فينسى وأمره فيخطئ، يعني كثير الأخطاء. فقال له: اعفو عنه. قال: يا رسول الله يعود فيخطئ. قال: اعفو عنه. قال: يا رسول الله يعود فيخطئ. قال: اعفو عنه. قال: إلى كم يا رسول الله؟ اديني حد لما خلاص كده أبدأ أعاقبه بقى. قال: إلى 70 مرة. فالرجل استكثر، قال: إلى 70 مرة؟ قال: إلى كم؟ تحب أن يغفر الله لك.
0: الله جميل.
1: يبقى أنت عايز رب، أنت بتخطئ كإنسان ولا لا تخطئ؟ بتعصى الله كإنسان أو لا تعصى؟ بتعصى وتخطئ. طيب أنت عايز ربنا يغفر لك كم مرة؟ عايز ربنا يسامحك كم مرة؟ عايز ربنا يرحمك كم مرة؟ ده أنت عايز تفضل تخطئ وتذنب إلى أن تموت ويلهمك الله التوبة عند الموت. طيب ما تعفو، يبقى الأول لازم إحنا إيه؟
0: ولعل يا دكتورة يعني مثلا نجد في التعاملات الأسرية الأب مثلا أو الأم تقول للابن افعل كذا أكثر من مرة، وفي كل مرة يا ابني أنت يعني نقولها بالعامية كده أنت ما بتفهمش، أنا كذا مرة أقول لك هذا الموضوع، رغم أن الآية القرآنية تقول وذكر فإن الذكرى تنفع
1: تنفع
0: المؤمنين،
1: المؤمنين. نعم
0: أو يقول لزوجته أكثر من مرة أقول هذا الموضوع وبرضه بيحصل نفس المشكلة. إذا الفكرة الصبر على الآخرين
1: طبعا
0: والقناعة بأن هذا هو اختيار الله سبحانه وتعالى للزوج أو الزوجة لأحدهما مع الآخر، وعليهما الصبر في تحمل الآخر.
1: والفكرة أيضا يا دكتور وسام إنه نضع أنفسنا مكان الآخرين.
0: جميل.
1: إذا أنا وضعت نفسي مكان ابني وتذكرت أنا وأنا صغيرة كنت قد إيه بنسى وبأخطئ مع والدي، لو أنا وضعت نفسي في مكان هذا الشخص الآخر وبدأت يعني أشوف هو لو هو مكاني أو أنا مكانه، أحب الناس، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. يعني إحنا لازم هنعامل الناس إزاي، أنا عايزهم يتعاملوا معايا إزاي،
0: جميل.
1: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به.
0: مستمعينا الأعزاء، من خلال هذه الفترة المفتوحة وهذا الحوار الثري مع الأستاذ الدكتور إلهام محمد شاهين، ننتقل بكم إلى الأمانة في الأسرة وتحديدا في رعاية الأبناء من خلال القصة التالية.

0: القصة الثالثة التي نطرحها على الأستاذة الدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات وتنمية مهارات الدعوة الإسلامية. هنا نتوقف عند شاب تزوج من فتاة، وبدأ كل منهما في الاستمتاع بالحياة على حساب هذه الأسرة، ولم يلتفت إلى أن بينهم أطفال. الزوج يرى أن إنفاق الأموال والجلوس مع الأسرة يمثل له حالة من العبء المادي والخسارة لوقته ولرفاهيته. الزوج على الجانب الآخر بترى استهلاك الوقت في أعمال منزلية وخلاف ذلك هو عبودية لها وتقليل شأنها ومكانتها. وبالتالي دكتورة إلهام، أصبحت المسؤولية من وجهة نظر الاثنين عبء وثقل، وكل يتهرب من ذلك الأمر، وكانت النتيجة إهمال الأطفال واضطرابات سلوكية. نرى هنا خللا واضحا يفتقد إلى أسس بناء الأسرة السعيدة. ويمكن يعني قد يطرح السؤال في أذهان المستمعين، إذا لم ترغب في تحمل المسؤولية فلماذا وافقتما على الزواج أصلا؟ فما هي وجهة نظر الإسلام من خلال هذه الواقعة؟
1: بداية خلينا نفهم أنه هؤلاء أو القصة دي والمشكلة دي أصحابها هم لم يؤهلوا نفسيا للزواج، لم يؤهلوا تربويا للزواج، لم يؤهلوا اجتماعيا للزواج علشان يفتحوا بيت وأسرة ويعرفوا الحياة كيف تسير.
0: يعني الزواج مسؤولية
1: طبعا.
0: نعم.
1: فبداية هم شافوا إيه في بيت أهلهم أولا؟ هل هم في بيت أهلهم شاف البنت ما شافتش أمها بتتحمل المسؤولية وبتعمل أعمال المنزل، ولا كانت والدتها بتعمل إيه سايباهم فين؟ الشاب اللي تزوج ده وهو شايف إنه هل والده ما كانش بينفق عليه وما كانش بيربيه وما كانش مديلهم من وقته ومن جهده ومن عمله ومن كل شيء؟ يعني إيه الأساس اللي تربوا عليه؟ أولا النموذج اللي شافوه في بيتهم ده فيه خلل كبير جدا عند
0: هو
1: هؤلاء.
0: يا دكتور يكون جايز يكون فكرة التحول لم يكن تدريجيا في مسألة التبصرة والتوعية. أنت خلاص يا ابني هتتحول من إنسان فردي تعيش لنفسك إلى إنسان مسؤول عن أسرة.
1: ده واجب الأب وواجب الأم إنها تعلم بنتها. العقيدة عندنا هنا هي ليست شعار يرفع، العقيدة هي جهاز المناعة القوي للأسرة.
0: الله.
1: فلما يستقر في القلب لكلا الزوجين أن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب عليهم، فكل واحد فيهم سوف يتقي الله في الآخر. احنا عندنا سورة الطلاق يعني ثلاث الآيات كلها أو معظمها هي تتحدث عن العقيدة وعمل العقيدة في الحياة الزوجية في حال الطلاق، في حال الطلاق بقى خلاص انفصلوا. طيب بداية كده ربنا سبحانه وتعالى يعني بينبهنا إنه الحياة الزوجية دي هي مش عقد تجاري، لو أنا ما كسبتش منه ومن العلاقة دي فأنا خلاص
0: خسرت.
1: خسرت، فبخسر نفسي، بخسر فلوسي، بخسر صحتي، بخسر وقتي، بخسر. لا لا، هي مش عقد تجاري ولا صفقة تجارية، لا ده ميثاق غليظ من الله سبحانه وتعالى. وإنت عهدت الله إنك تدخل الحياة الزوجية دي هتعمل فيها إيه؟
0: لا أنت كزوج واخدها خادمة لك توفر لك مطالب الحياة، ولا هي واخدها مثلا ATM
1: مستعبداك
0: فلوس.
1: وتاخد تشغلك
0: نعم.
1: عندها وتاخد
0: ولكن
1: فلوسك. لا
0: الحياة
1: طبعا،
0: تكافل فيما
1: دي
0: بينهم.
1: دي حياه بينهم وبين بعض ميثاق غليظ، في مصلحه متبادله بينهم وبين بعض. ربنا سبحانه وتعالى لابد انه بيضع لينا منهج قوي جدا لكي نتعامل فيه. نقطه مهمه جدا دكتور وسام، وهي انه عند اول نزاع بين الزوج والزوجه بتلاقي خطأ كبير جدا جدا بتقع فيه الزوجة، وخطأ كبير جدا يقع فيه الزوج، وهو إن هي تاخد شنطة هدومها وتخرج. خلاص أنا أنت حصل كذا كذا، أنا طالعة خارجة من البيت. هو عند أول نزاع
0: القفز من
1: والمشكلة
0: السفينة على أول
1: على طول خلاص
0: مع
1: عايزة
0: موجة، من أول
1: ترجع
0: موجة
1: مع
0: حتى
1: أول
0: يعني.
1: موجة،
0: نعم.
1: هتهرب هي من البيت وتسيب المسؤولية. هو لا، اطلعي بره، يلا خدي شنطتك ومش عايزة أشوفك وروحي عند أهلك. دي نقطة خطيرة جدا جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى أول آية في سورة الطلاق، هو مش بيتكلم بقى عن حال النزاع داخل الأسرة بقى والمشكلة، لا ده لو حصل طلاق. لو حصل طلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. شوف بقى ربنا، ربنا بيقول لنا لازم نستحضر الله معنا في هذا البيت، داخل البيت. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا الزوج يقول للزوجة يلا اطلعي بره، ولا هي تقول له لا انا خارج، انا خارجه وسايبه البيت. ده في حال الطلاق، ده لو هو طلقها قال لها انت طالق ولها عده يبقى لازم تفضل قاعده ما تخرجش، فما بالك في حال السكينه والحياه الزوجيه العاديه في مشكله بيننا، ما نخرجش بقى، ناخدش بعضنا ونخرج ابدا.
0: هناك نقطة أخرى نريد أن نركز عليها في هذه الحادثة تتمة لكلام حضرتك دكتورة، وهو فكرة الاتصال مع الأهل. مجرد ما تحصل مشكلة، ماما أمي حصل كذا كذا، أو هو أمي حصل كذا وخلاف ذلك، دي نقطة يعني في غاية السوء، لأن الأب أو الأم لا يرون ما حدث للعرسان
1: للاثنين
0: الجداد،
1: صحيح.
0: ماشي، فبالتالي بيبنوا على أمور أخرى، ده لا ده هي اللي غلطانة، لا ده هو اللي غلطان، وبالتالي الأمور توسع أكتر.
1: هم نقضوا الشرط الخامس أو الرابع اللي احنا قلناه، هن
0: الستر.
1: لباس لكم وأنتم لباس لهم.
0: نعم
1: المفروض أي مشكلة تحصل بيننا وبين بعض تفضل داخل بيتنا ونتقي الله، لأن ربنا بيقول لنا اتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، وبيقول لنا في كل مرة في سورة الطلاق بيقول لنا اتقوا الله، بيقول لنا ايه جزاء من يتقي الله.
0: نعم
1: ليه؟ لأنه داخل الأسرة بين الزوج والزوجة، داخل غرفة النوم، في المضجع مكان النوم، لا يطلع أحد على ما يحدث إلا الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى.
1: فلذلك بيقول لنا اتقوا الله، يبقى لازم نبقى ايه مراقبين لله في كل أقوالنا وفي كل أفعالنا. في الآية الكريمة ربنا بيقول تلك حدود الله، وخلي بالك إنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى كلمة الحدود إلا في العلاقات الزوجية،
0: الله.
1: فلا بد أن ننتبه إلى هذه النقطة جدا.
0: نعم.
1: ربنا في القرآن الكريم قال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي هيتعدى هذه الحدود يبقى ظالم لنفسه. يعني إيه ظالم نفسه؟ يعني جعل هذه النفس مستحقة للعقاب في النار.
0: حتى لو استطاع أن يتغلب على القوانين الوضعية، قوانين الأرض، لكن قانون السماء
1: قانون السماء
0: ليس.
1: موجود،
0: نعم
1: ما هو ربنا بيقول لي اتقوا الله.
0: نعم دكتور إلهام، القصة الرابعة التي نتوقف عندها هي الخاصة ببناء البيوت على المظاهر الخادعة.
2: العزم

0: الأستاذة دكتورة إلهام محمد شاهين، القصة الرابعة التي نتوقف عندها الآن، وهي قصة شاب تقدم لفتاة من عائلة ثرية، وتم الاتفاق على حفل الزواج والسفر للخارج وتأسيس المنزل الفاخر وشراء المجوهرات من أفضل الأماكن، وظن الطرفان أن حياتهما ستكون من ليالي ألف ليلة وليلة. ولكن اكتشفت الزوجة أن الزوج يعني هناك نوع من البخل في المشاعر، حاد الطباع. الزوجة أيضا كانت تتعامل بفوقية وبتكبر مع الأسرة، ولم يستمر الأمر طويلا وانتهى بالانفصال. يمكن الظاهر في هذه الواقعة أنها تحمل بشريات حياة مرفهة بلا مشاكل، كل عوامل الحياة متاحة، ولكن انتهى الأمر بالانفصال. يعني من ينظر إلى هذه الواقعة دكتور إلهام، يعني قد يعني يحيلها كما يحدث دائما إلى الحسد. لكن بالتفكير العلمي والمنطقي وبأسس العقيدة الإسلامية الواضحة، نجد أن هناك خللا ما. ما هو؟
1: أولا إحنا لابد أن ننظر إلى هذه القصة من كل الزوايا.
0: نعم.
1: أنا لا أريد أن أقلل من نظرة الحسد، لأنه من الممكن أن ينظر الإنسان إلى نفسه نظرة حسد وهو اللي يصيب نفسه،
0: يحسد نفسه بنفسه.
1: يحسد نفسه بنفسه. وربنا أنزل سورة في القرآن،
0: نعم. من شر
1: سورة
0: حاسد إذا
1: الفرق،
0: حسد.
1: ومن شر حاسد إذا حسد. ممكن إحنا نحسد نفسنا، ممكن نحسد أطفالنا أولادنا، لأننا بنبقى فرحانين بيهم وشايفين إن
0: متفوق
1: هم متفوقين وشاطرين وجمال وما شاء الله متربيين و و و فممكن إحنا نحسدهم ونلاقي حالهم اتقلب وإحنا اللي أصبناهم بعيننا أو
0: جميل،
1: بنفسنا.
0: تمام،
1: فإحنا عايزين ندي الجزئية دي برضو إيه قدرها، لأن هي ممكن
0: ممكن تقع،
1: تكون واردة،
0: تمام.
1: لكن في نفس الوقت لا نعتمد عليها ونركن إليها. لا، إحنا هناخد بالأسباب كلها. معتقدين إن هم محسودين، يعني في رقية شرعية، وفي كل واحد فيكم يتوضأ ويأخذ الماء ويغسل جسده للتاني، وما فيش فيها حرج أبدا، ده دي سنة عن
0: نعم،
1: الرسول صلى
0: دون
1: الله عليه
0: الاستغراق في
1: وسلم.
0: الشعوذة والدجل، يعني
1: ده
0: ده
1: لا،
0: نقطة
1: أنا
0: مهمة
1: بتكلم
0: جدا.
1: حاجة بينا وبين بعض،
0: آه
1: احنا هنعملها يعني،
0: نعم،
1: لا هنلجأ لحد ولا الكلام ده،
0: تمام.
1: ولا حد هيقرأ لي على مية، ولا
0: آه
1: مفيش
0: يا
1: الكلام ده.
0: نعم،
1: لا لا، احنا بنقول احنا هنستعين بالله سبحانه وتعالى، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نقرأ المعوذتين، نتوضأ، كل واحد فينا يتوضأ، مش يتوضأ لا مضمضة ولا استنشاق، بيغسل اليد والوجه ويمسح على الرأس ويمسح على ظاهر القدم، ويأخذ هذا الماء ويغتسل به الشخص الآخر، وهكذا الشخص الآخر.
0: الله،
1: فدي جزئية مهمة مش عايزين ننكرها
0: تمام،
1: أو إن إحنا يعني
0: نستبعدها
1: نقلل
0: تماما.
1: منها، لا،
0: تمام،
1: هنحطها في الاعتبار، نضعها في الاعتبار، لأنه ممكن يكون العامل نفسي،
0: الله،
1: خلي بالك يعني ممكن يكون العامل نفسي، فلابد إن إحنا نعالج كل الموضوع من كافة الجوانب. طيب الأمر التاني إن كل واحد منا لابد أن يكون لديه يقين أن هذا هو نصيبه في الحياة، هذا الزوج وهذه الزوجة، طالما أنه لا يعيب فيه خلقا ولا دينا، وأنه يحاول أنه هو يتجاوز عن هذا يعني عن السلبيات البسيطة اللي هو شايفها، ويحاول أنه يقعد مع الآخر في جلسة صفاء. ليه إحنا فاقدين الجزئية دي؟ يعني ليه دايما هنلجأ للناس بره قبل ما نقعد إحنا مع بعض، ما نجيب الأطراف المتنازعة وكل واحد فيهم يقعد يقول للتاني علم زعله منه إيه،
0: تمام،
1: ويتذكر للآخر
0: مقابلة أمي مثلا بالنسبة لك أنت كانت مش ظريفة، حاولت قبليها كويس، حاضر أقابلها كويس،
1: بالظبط ايه
0: تمام.
1: السلبيات اللي هو شايفها فيها،
0: أنا شايفك
1: فنقولها
0: مثلا
1: بدل ما احنا
0: بتنامي
1: نبقى
0: كتير، ما بتهتميش بالبيت وبتاع كلام زي كده.
1: بالظبط، يعني كل واحد فيهم يقول للتاني جلسة صفاء كده، ويقعدوا مع بعض وكل واحد منهم يجلس مع الآخر ويقولوا ايه السلبيات وايه الحاجات برضو مهمة قوي، الأشياء اللي هي بتعجبه في الشخص الآخر والمميزات اللي هي بتميزه، لأن احنا ممكن نيجي نقعد جلسة صفاء فتنقلب إلى جلسة طلاق.
0: يعني
1: ف
0: حضرتك تقصدي مثلا ان احنا نبرز الاول الايجابيات
1: الإيجابيات
0: اللي تكون
1: بداية
0: محفزه لينا ان احنا نغير السلبيات.
1: بالظبط كده،
0: جميل،
1: يعني بيعجبني
0: مش
1: فيك
0: اول ما ادخل عليها كده على فكره
1: على طول انت
0: عيوبك
1: فيك
0: كذا وعيوبك
1: لا لا،
0: كذا. نعم،
1: يعني نقعد مع بعض كده جلسة صفاء، انا بيعجبني فيك، بيعجبني فيك انك انت انسان كويس، وانك انت بتقابل اهلي بصورة حلوة،
0: بس
1: وان بس في حتة صغننة
0: بس
1: كده
0: دي
1: انا بيعجبني فيك، ممكن تقعد تسرد الإيجابيات كلها
0: أو تختلق إيجابيات عشان خاطر
1: او
0: نعالج
1: تختلق،
0: نعم.
1: وهو برضو يختلق، يعني هو الزوج لما يقول لزوجته انت اجمل واحدة في الدنيا، هي فعلا اجمل واحدة في الدنيا،
0: نعم، هو
1: لكن
0: بالنسبة
1: هو
0: لربنا سبحانه وتعالى أعطاها وتكون جميلة في
1: يعني
0: عينك.
1: فربنا وممكن تكون ما فيش فيها جمال خالص،
0: آه.
1: بس هو
0: لكن
1: بيقول لها
0: القبول،
1: الكلمة دي
0: نعم.
1: ربنا مديلها قبول عنده،
0: آه.
1: فبيقول لها كم، بيقول لها الكلام ده بس مجاملة ليها
0: آه.
1: علشان يرفع من روحها المعنوية. هل هذا كاذب يعني؟ او لا، بالعكس ده مستحب جدا في الحياة الزوجية، ان احنا نرفع من قيمة الشخص الآخر اللي امامنا، ان احنا قلنا هن لباس لكم وانتم لباس لهن.

0: لفتاة مثلا، البعض يحاول أن يظهر بالمظهر الخادع أو الكاذب أو المظهر الذي ليس هو حقيقي له، فيظهر ببرستيج معين وخلاف ذلك، ثم يكتشف الزوج أو الزوجة أن هذه الأسرة مثلا متوسطة الحال، ليست كما تم إيهامه
1: كما ظهر.
0: وخداعه.
1: صحيح،
0: نعم، وده بيحدث للأسف مشكلات فيما بعد.
1: هو في نقطة كمان مهمة جدا، هو انه أسس اختيارنا ايه؟
0: نعم،
1: هل انا اخترت هذا الشخص لانه غني؟ هل انا اخترت هذه المرأة لان هي عندها مستوى تعليمي كذا او مستوى علمي كذا او بنت فلان او كذا؟ ولا انا اخترت على الاساس الديني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان نختار على اساسه الشخصين، الزوج والزوج. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فاظفر بذات الدين تربت يداك، ان المرأة بتنجح لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المفروض الاساس، وده دي مشكلة العصر، انه عندما نختار كل واحد فينا بيختار لبنته، او البنت بتختار الزوج، او الزوج بيختار الزوجة، او العكس، بيختاروا على اسس مادية بحتة.
0: أول حاجة عندك شقة؟ ما
1: عندك
0: يسألش
1: شقة،
0: عندك
1: عندك
0: أخلاقك،
1: عربية،
0: بتصلي بتصوم؟
1: عندك بتقبض
0: نعم.
1: كام، هو ده. لكن لا يبحث، والأخلاق والصلاة والصوم كل هذه عبادة لابد أن تدل عليها المعاملة.
0: جميل.
1: ما ينفعش إن أنا هختار واحد بيصلي وبيصوم ومحافظ على الوقت وهو بيخدع الناس وهو بياكل أموالهم وهو لا يهتم بالحلال ولا بالحرام ولا بهذه الأشياء أبدا. ده يبقى ربنا بيقول إن الصلاة تنهى
0: عن
1: عن
0: الفحشاء والمنكر.
1: الفحشاء والمنكر.
0: نعم. دكتور إلهام، القصة الخامسة في هذه الفترة المفتوحة، يعني نضع لها عنوان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم
1: كلكم
0: مسؤول
1: مسؤول
0: عن
1: عن
0: رعيته.
1: رعيته.
2: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله.

0: مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وإلى القصة الخامسة في الفترة المفتوحة، أسرة ميسورة الحال. يسعى فيها الأب جاهدا لتوفير الأموال والحياة الطيبة لأسرته، ويوفر لهم التعليم الجيد، السكن المريح، العمل ليل نهار. الصورة تبدو ممتازة، أب مثالي، لكننا نكتشف أن خلف هذا الجدران فراغ ديني. يكسب ماله وقد اختلط الحلال بالحرام، ووجهة النظر أنه لم يقع تحت طائلة القانون. الأولاد يشاهدون ويمارسون كل ما هو بعيد عن صراط الله المستقيم، والحجة هنا هي أن الخطأ مقبول في وجهة نظرهم ما دام بعيدا عن أعين الناس أو الشرطة، والأم لا تسعى لغرس قيم الدين والتعليم المختلفة والتعليم المختلفة، وتكون النتيجة التربوية صفرا. دكتور إلهام، خلف كل بيت حكاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، لا صحيح.
0: يعني هناك بيوت مستورة بالدين وبيوت أخر كبيت العنكبوت. الخلل الموجود هنا، ونحن نتناول قضية دور العقيدة الإسلامية في الحفاظ على الاستقرار الأسري.
1: الخلل هنا هو في أولا رب الأسرة
0: نعم.
1: الذي لا يعرف الدور الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من يوم أن أصبح عائلا لهذه الأسرة. ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فيبقى إذا أولا أنت لك دور في هذه الحياة، لك دور أنك تقوم على توجيه وتربية ورعاية الزوجة والأولاد، وربنا سبحانه وتعالى وضع في رقبتك مسؤولية كبيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
0: لكن دكتورة، الظاهر إن أنا كأب أسرة أنا بشتغل وبتعب وبعشان أجيب لكم فلوس ومش مقصر معاكم في حاجة.
1: بس أين التربية الدينية؟ أين التربية الأخلاقية؟ أولا لابد أن يكون هو قدوة ومثل، ده رقم واحد، وبعد كده هو بيربي أولاده على هذه الـ لازم

0: يربيهم على مال حلال، لانه من نبت من سحت او كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. هو بيزج بنفسه وباهل بيته وباولاده كلهم الى النار، وهو معهم ياخذهم معه بيده الى النار. فليس هناك وقايه لهم من النار، اللي هو المفروض ده اساس عمله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيته، والرجل راع في أهل بيتي ومسؤول عن رعيتي. يبقى هو هيبقى مسؤول عن هذه الزوجة ومسؤول عن هذه الأبناء. مسؤول فين؟ مسؤول في الدنيا ومسؤول في الآخرة، مسؤول أمام الناس ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. طيب هما لما هيلاقوه كده أكلهم من مال حرام في الدنيا حتى لو كان كتير، فمهما كان المال الحرام هو لا يأتي بخير أبدا. طيب لما يصيبهم أمراض أولا في الدنيا، يصيبهم ليس أمراض جسدية ويمكن أمراض نفسية في الدنيا، تجد المال الحرام عندما يدخل إلى البيت النزاع والشقاق والمشاكل والخلافات اللي بتدب في الأسرة. ليه؟ لأنهم ما استحضروش الله معهم، لم يتقوا الله ويستحضروا الله معهم، ولم يجعلوا الله رقيبا عليهم، بل جعلوا الشيطان، استحضروا الشيطان ومال الشيطان. فالشيطان هيعمل ايه داخل البيت؟ هيخلي البيت ده كله نزاع وكله مشاكل. وفي ناس تبقى تقول لك انا مش عارفه ايه السبب، احنا الاولاد بيضربوا بعض، الزوجه مش طايقه البيت،
1: خلاص.
0: الدنيا، وتلقى. وليه؟ لانه المال حرام اصلا، المال اللي هو داخلهم ده مال حرام. هذا الرجل لا يتقي الله في المال الذي يدخل، والاهل البيت نفسهم هم لا يتقوا الله، هم عايزين الفلوس وبس. فالزوجة يعني الزوجة الصالحة، فربنا يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله، في الآية اللي ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء. الزوجة الصالحة دورها إنه لما الزوج، ربنا بيقول الرجال قوامون بما أنفقوا، بما فضل الله
1: تفضل.
0: بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات. الزوجة الصالحة هي اللي تسأل زوجها أنت جبت المال ده منين؟ المال ده حلال ولا حرام؟ طيب لو مال حرام لا ما تاخدش منه.
1: ولعل مفردة الصالحة من الصلاح، لو كان هناك اعوجاج تصلحه هي، يعني جاءت هذه
0: بقدر
1: المفردة.
0: إمكانها، لأنه الزوجة ليس عليها التوجيه،
1: نعم،
0: الزوجة ليس عليها توجيه الزوج وليس عليها إصلاح الزوج.
1: يعني كنا ناخذ من
0: هو
1: قصص
0: الرجل هو الذي عليه الإصلاح،
1: اتقي
0: لكن
1: الله
0: هي
1: فينا.
0: تتقي الأي أيوة،
1: نعم
0: تقول له اتقي الله فينا،
1: نعم
0: أنت جبت الفلوس دي منين؟ ما إحنا مش عايزين ناكل. لا والله ده أنت لو فقير أنا هعيش معاك، بس مهم إن إحنا نعيش من حلال، إحنا عايزين نتقي الله، إحنا عايزين ربنا يكون راضي عننا. الكلام البسيط ده يؤثر في الزوج ويؤثر في الرجل، ويعلم أمام الله وأمام الناس كله أن ليس له حجة أبدا أنه يأتي بمال حرام.
1: نعم
0: لا أنا بعمل كده علشان هي تعيش معايا وعشان الولاد يفضلوا عايشين حياة مستقرة، لا أنا قادرة أعيش وأصبر حتى لو كان على أقل القليل. هذه هي المرأة الصالحة.
1: نعم يمكن القصة الأخيرة اللي سوف نذكرها الآن قد تثير السخط لدى المستمع الكريم، ويقول هذه السيدة التي تشكو لم تجد مشكلة في حياتها فصنعت مشكلة. ما القصة؟ نتعرف عليها الآن.

0: دكتور إلهام، يعني خلال هذه القصة سريعا، أن هذه السيدة التي تعيش حياة أسرية مستقرة ماديا، والزوج ينفق ويصلي ويلتزم بطاعة الله، لكن المشكلة الأساسية أنها تفتقد إلى الكلمة الطيبة من الزوج، تفتقد إلى المشاعر الدفء. البيت يخلو من هذه المشاعر، وكأن كل واحد يعيش في مجتمع منفصل عن الآخر. هل الكلمة الطيبة التي هي صدقة ذات تأثير في استقرار الأسرة؟
1: طبعا الكلمة الطيبة هي أساس استقرار الأسرة،
0: نعم.
1: لأنه الرجل يحتاج إلى الكلمة الطيبة، والمرأة تحتاج إلى الكلمة الطيبة، وكل منهم يحتاج إلى أن يسمع من الآخر كلمات تعينه على الحياة كلها.
0: نعم.
1: القرآن الكريم هو كلام، لكن قد إيه بنرتاح لما بنقرأ في كلام ربنا، وإنه نجد الله سبحانه وتعالى يعدنا بالخير ويوعد المسيئين بالعقاب الأليم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطلاق بيذكر لنا المخرج لحياتنا كلها. أي مخرج من أزمة يمكن أن تصيبنا في حياتنا الزوجية، ربنا سبحانه وتعالى بيصدق بيورينا وبيعرفنا كيفية المخرج لنا في أو من هذه الأزمات كلها. في سورة الطلاق ربنا، ودي برضو من الحاجات اللي أنا عايزة الناس كده نمسكها وتبقى معانا على طول ونقرأها ونشوف ربنا وعدنا فيها بإيه وتوعد المخالف بإيه. أول شيء ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هنرجع للعقيدة بقى، وده أركان الإيمان. أنت هتبقى عندك إيمان بالله وعندك إيمان باليوم الآخر، أنك هتتحاسب عند الله سبحانه وتعالى. ومن يتقي الله، أنت عليك أنك تتقي الله. الزوج لا يتقي الله فيك فأنت تتقي الله فيه، إن لم يتقي الله فيك فاتقي الله أنت فيه،
0: تمام.
1: إن لم يتقي الله فيك فاتقي الله أنت فيه. ومن يتق الله، طب انا لو اتقيت ربنا، انا لو رقبت ربنا سبحانه وتعالى في اقوالي وفي افعالي، ايه اللي هيعمله ربنا؟ ربنا اول حاجه قال ايه؟ ومن يتق الله يجعل له
0: مخرج.
1: مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل دي مسائل عقيده، كل دي فروع عقيده واركان عقيده. تقوى الله عقيده. اللي احنا عايزين ايه لما نتقي الله سبحانه وتعالى؟ ربنا هيفتح لنا ابواب الرزق. ابواب الرزق من الكلمه الحلوه الطيبه، هيخلي الزوج ده ربنا يلهمه الكلمه الطيبه يقولها لك، هيخلي الزوجه دي تلهمك ربنا يلهمها الكلمه الطيبه تقولها لك، هيديك الرزق فيه، هيديك الرزق في الرضا، وهيجعل لك مخرج. بقى انت عندك ازمه في حياتك الزوجيه، اتقي الله، ربنا هيجعل لك مخرج من هذه الأزمة. أنت عندك أزمة في حياتك مع الناس بره، ربنا هيجعل لك مخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل أبواب الرزق ربنا سبحانه وتعالى هيفتحها لك من حيث لا تحتسب، يعني من الأماكن التي لا تتوقع أن
0: سبحان
1: يجي
0: الله.
1: لك منها الرزق. طيب الأمر الثاني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ربنا سبحانه وتعالى، طب احنا الانسان ده ممكن يعني يكون عنده ذنوب بيعملها او عارف انه بعيد شوية عن ربنا، طيب اتق الله، ارجع لربنا كده وشوف ربنا هيعمل ايه، هيكفر عنك هذه السيئات ويعظم لك اجرا. طيب ربنا سبحانه وتعالى برضو في الايات الكريمة يعني بيذكر لنا انه الانسان من الممكن انه يخالف هذه الأوامر كلها، ويعني يبتعد عن الله عز وجل. طيب ويخالف، إذا خالف هذه الأوامر وابتعد عن الله، ربنا هيعمل إيه معاه؟ ربنا برضو في سورة الطلاق بيقول وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. والمفسرين يكادوا يجمعوا على أنه عتت عن أمر هذه القرية، عتت عن أمر ربها في أمور الزواج والطلاق، يعني ابتعدت عن
0: الإطار
1: الحدود،
0: اللي
1: تلك
0: ربنا
1: حدود
0: وضعه.
1: الله، ابتعدت عن هذه الحدود. خلاص كل واحد ماشي بمزاجه، كل واحد بيحاول انه يتخلص من حقوق الآخرين ويفكر نفسه ان هو كده ذكي ويتحايل بالقانون ويفكر نفسه ان هو قدر يهرب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وكأي من قرية، ده انت مش لو فرد ده انت لو قرية، ده انت لو بلد، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، يعني ابتعدت
0: خرجت عن
1: وخرجت عن أمر ربها ورسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ده في الدنيا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ده في الدنيا. طيب وفي الآخرة؟ يعني ما نفكرش ان هو ربنا هيؤجل الحق للآخرة، لا، ده لازم حقوق العباد
0: العذاب عذابين بقى،
1: بتؤخذ في الدنيا
0: والآخرة.
1: والآخرة أيضا. فقال أعد الله لهم عذابا شديدا، في الآخرة بقى في عذاب شديد. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا.
0: الله، تمام.
1: الذكر ده اللي ربنا نزله لازم يبقى في إيدينا على طول، ولازم نقرأه، ولازم نعرف واجباتنا، ولازم نؤدي ما علينا من حقوق للآخرين.
0: المستمع الكريم، إذا ما أردت استقرارا في الحياة الأسرية فعليك بهذه الخمسة: السكن والمودة والرحمة والستر والمعروف. حوارنا دار حول هذه النقاط الخمسة مع فضيلة الأستاذة الدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات وتنمية مهارات الدعوة. دكتور إلهام، سعدنا بهذا الحوار الشيق.
1: شكرا ليك وللسادة المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء دائما مباركا، وتتنزل عليه الرحمة وتغشاه السكينة، وندعو الله سبحانه وتعالى، نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. وكل الشكر لفريق عمل اليوم، من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، ومن أسرة الإعداد منى عثمان، وتابعنا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك الزميل أحمد عثمان، وكنت محاورا معكم وسام البحيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الحب أن القلوب إذا صفت وصدقت استقام وانصلح كل شيء في الحياة. نعم، إذا صدقت القلوب مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة، وتركت هذه القلوب حينها أثرا منقوشا على جدر الوجود. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم يا أخي، إذا صفت القلوب وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فالقلوب هي الميزان الخفي الذي توزن به الطاعات الباقية. نعم، القلوب إذا صدقت صفت، وإذا صفت فتحت لها الأبواب من حيث لا تحتسب، وإذا فتحت لها الأبواب ورثت وتركت أثرا طيبا في هذا الوجود. فإياك يا أخي أن تعلق قلبك بشهوات الدنيا، فهي حجاب يضرب بين قلبك وبين النور بسور ليس له باب. إياك أن تشغل قلبك بعالم الشهادة عن عالم الغيب، فعالم الشهادة إلى فناء وعالم الغيب إلى بقاء. قال سيد العلامة بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار، فارتحلت من حيث جاءت، أي ارتحلت من حيث نزلت، أي كثيرا ما ترد عليك أنوار عالم الغيب الشفيف لتغيبك عن عالم الشهادة الكثيف، فتجد قلبك محشوا بصور عالم الشهادة، فترحل عنك وتتركك محبوسا في عالم الوجود المادي. أيها السائرون إلى الله، أيها المحبون لله ولسيدنا رسول الله، نعم، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فكم من عمل عظيم في أعين الناس صغير عند الله، وكم من عمل خفي لا يرى عظيم عند الله. صدقة خفية خفيفة قليلة تكون عظيمة عند الله، كلمة طيبة نصيحة طيبة تكون عظيمة عند الله. قال سيدي سهل بن عبد الله: ما سبقهم من سبق بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. وهو ما قيل في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ذلك الشيء هو الصدق، صدق الطلب وصدق التوجه إلى الله وصدق التوبة وصدق الفرار إلى الله. نعم أخي الحبيب، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فكن صادقا مع الله، كن صادقا مع الناس، كن صادقا مع نفسك، وإن الصدق ليس حماسة عابرة ولا دمعة في مجلس ذكر فقط ولا كلمة تقال، إنما الصدق ثبات على الطريق ولو قل الزاد. نعم أخي، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. يقول سيد العلامة الإمام الجنيد سيد الطائفة: الصدق هو استواء السر والعلانية، أي أن يتطابق ظاهرك مع باطنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتجردين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يذوقون حلاوة حبك ويشربون من كأس أنوارك، يا من تفيض أنوارك على قلوب العارفين وتتجلى فيوضات عطاءاتك على أرواح المخلصين. خلصنا عنا بك واشغلنا بك عمن سواك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نبقى مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والترتيل المبارك من الآية 82 من سورة الزخرف وحتى ختام سورة الجاثية. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 82 من سورة الزخرف إلى ختام سورة الجاثية برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قرأ الدوري بإسكان الهاء من وهو، وأسقط الهمزة على القصر والمد هكذا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله تعالى: فأنى يؤفكون، قلل أنى هكذا: فأنى يؤفكون. قوله تعالى: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قرأ الدوري بفتح اللام وضم الهاء موصولة بواو على تقدير: الله يعلم قيل محمد، أي قوله هكذا: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. من سورة الدخان قرأ الدوري بتقليل الحاء في حميم هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم حميم. قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. قرأ الدوري برفع رب مبتدأ والخبر لا إله إلا هو هكذا:

ويميت. وقوله تعالى: أنى لهم الذكرى، قلل الدوري أنى وأمال الذكرى، هكذا أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين. وقوله تعالى: وإني عذت بربي وربكم، أدغم الذال في التاء، هكذا وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. قوله تعالى: كالمهل يغلي في البطون، قرأ الدوري بالتاء تأنيثا، يعود الضمير على شجرة، هكذا كالمهل تغلي في البطون. ومن سورة الجاثية: قلل الحاء من حاميم أيضا. وقوله تعالى: واختلاف الليل والنهار، أمال النهار، هكذا

فأحيا به الأرض بعد موتها. وقوله تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، قرأ الدوري بهمز الواو هكذا: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وقوله تعالى: هذا بصائر للناس أمال الناس، هذا بصائر للناس. قوله تعالى: سواء محياهم ومماتهم، قرأ الدري بالرفع خبر مقدم أي محياهم ومماتهم سواء أي مستويان هكذا.

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة،

خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم.

ولله ملك السماوات والأرض

من آيات الله البينات، وبرواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الزخرف وحتى ختام سورة الجاسية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدتها إذاعيا آمال عطاء من مقال تحت عنوان بناء الشخصية في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مقتبس من موقع وزارة الأوقاف، ومعنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على بناء الشخصية السوية التي تعمر وتبني وتصلح ولا تفسد، وذلك وفق الرسالة السامية التي دعا الإسلام إليها، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إن المتأمل في السنة النبوية المشرفة يدرك أنها بيّنت مراحل بناء الشخصية السوية، وأول هذه المراحل بناء العقيدة الإيمانية الراسخة. فالإيمان بالله يزرع في الشخصية الطمأنينة والسكينة، ويجعل الإنسان في معية الله تعالى وحفظه. يقول سيدنا جندب ابن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان قاربنا البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإلى مرحلة الشباب، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومما ذكر منهم، ذكر شابا نشأ في رعاية الله، حيث قال: وشاب نشأ في عبادة الله. إخوة الإيمان والإسلام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم

قد بنى الشخصية على التوازن بين حاجات الروح والجسد، فلا إغراق في جانب دون الآخر. وحينما نتأمل قول الحق سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، فتلك هي الوسطية التي أرشدنا إليها ديننا الحنيف. فالحق سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يجعلنا من أهل الاستقامة والصلاح. اللهم آمين.

0: إخوة الإيمان والإسلام، وبهذه الابتهالات للمبتهل الشيخ علي الحسيني نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها لنا الزميلة آمال عطا من مقال مقتبس تحت عنوان بناء الشخصية في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مقتبس من موقع وزارة الأوقاف. وكان معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نبقى مع هذه الأذكار بصحبة الزميل رضا عبد السلام.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نتوقف مع جانب من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. وعن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. وحدث حميد قال: سئل أنس بن مالك: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيض خاتمه. وعن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل، فخرج فصلى بهم، ثم قال: إن الناس قد صلوا وناموا، وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع إن شاء الله تعالى نلتقي وإياكم في رحاب أمسية دينية سجلت من مسجد المدينة المنورة بميت بدر حلاوة بسمنود بمحافظة الغربية. نستمع فيها إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وإلى كلمة من الدكتور محمود الهلالي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ حسام الأجاوي. ويقدم لنا هذه الأمسية الزميل بهاء عبادة. قرآن السهرة لهذا اليوم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورة الشعراء. وبعد منتصف الليل بربع الساعة نعيش مع القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف في تلاوة مباركة من سورتي الصافات والعلق. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

وحسبي أن رضاك حق.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ علي حجاج السويسي في تلاوة مباركة من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض

الذين يذكرون

أو

0: الله
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سبحانك. ويا

آمين. سبحانك سبحانك.

الله أكبر.

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما أدراك

ولا أدخلن

متاع قليل. فاستجاب لهم ربهم فاستجاب

لهم جاء

الله.

لا يغرنك تقدم.

متاع قليل. فاستجاب لهم ربهم فاستجاب

بعضكم من بعض.

لهم جنة

تاريخه.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. نوجه عناية حضراتكم إلى أن قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى 11 إن شاء الله تعالى. معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. ونذكركم إخوة الإيمان والإسلام إلى أننا في 10:15 بمشيئة الله وحوله نعيش مع أمسية دينية سجلت من رحاب مسجد المدينة المنورة بميد بدر حلاوة بسمنود بمحافظة الغربية. نستمع فيها إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وإلى كلمة من الدكتور محمود الهلالي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ حسام الأجاوي. ويقدم لنا هذه الأمسية الزميل بهاء عبادة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق بصوت الشيخ محمد رفعت. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 9:30، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:32، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:11. أما الآن وعبر موجات إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، فنعيش حوالي نصف الساعة مع تلاوة مباركة من سورة الرحمن، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من آيات الله البينات من سورة الرحمن، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تيسيرا لأمورنا وفتحا ونصرا في كل شؤون حياتنا يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، على العبد دائما أن يسعى في حياته في مرضاة الله تبارك وتعالى، وأن يجعل نصب عينيه أن الله سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى يأخذ بيد عبده، فإن مر بحالة ضيق وجد السبيل في اسم الله تعالى الرزاق ليفتح له أبواب العطاء التي ظنها مغلقة في وجهه. وعندما ينكسر قلب العبد يهرع إلى اسم الله تعالى الجبار، فيسكب عليه سكينة وعوضا جميلا يدهش عقله. إخوة الإيمان، إن العيش في رحاب أسماء الله الحسنى المباركة يحمي الروح من الضياع، ويجعل نفس العبد مطمئنة بأنه في رعاية اللطيف الخبير. لذلك أخ الإسلام، تعلق دائما بأسماء الله الحسنى تدبرا وفهما، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، معنا من هندسة الهواء الزميل إبراهيم الغريب. إخوة الإيمان، بعد دقائق بمشيئة الله وحوله نعيش وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والترتيل المبارك من سورتي النحل والإسراء. الآن يطوف بنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر، حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية ورش.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 11 بعد 100 من سورة النحل إلى الآية 40 من سورة الإسراء، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قرأ ورش: يوم تأتي بإبدال الهمزة، ووجه ذلك التخفيف، والتخفيف لغة أهل الحجاز مع موافقته لغة العرب والرواية، ووجه التحقيق على الأصل. وقرأ وتوفى بفتح ذات الياء وتقليلها، فيقرأ وتوفى وأيضا وتوفى، وهما لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن الكريم. وقرأ وهم لا يظلمون بتغليظ اللام، وهذه لغة من لغات العرب، فيقرأ هكذا: يوم

عملت وهم لا يظلمون. قوله تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قرأ ورش شاكرا لأنعمه بترقيق الراء، والترقيق لغة من لغات العرب، وله في اجتباه وهداه الفتح والتقليل صورة الإسراء. قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قرأ ورش إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم بالنقل وصلة ميم الجمع الواقع بعدها همزة قطع، وله النقل أيضا في قوله وإن أسأتم، وله في الآخرة النقل وتثليث البدل وترقيق الراء، وله في قوله ليسوء تثليث البدل. قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم. قرأ ورش وزنوا بالقسطاس المستقيم بضم القاف، وضم القاف وكسرها لغتان، والضم لغة الحجازيين والكسر لغة غيرهم، فيقرأ هكذا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا. قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرأ ورش كل ذلك كان سيئة عند ربك بفتح الهمزة وبعدها تاء منصوبة منونة، والمعنى يعني كل ما نهى الله عنه مما وصف في هذه الآيات من النواهي كان سيئة وكان مكروها، فيقرأ هكذا.

0: هذه التلاوة من أصول قرائية أخرى ستظهر أثناء تلاوة قارئنا رحمه الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ

الناس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.

لربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم

وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليكم

أنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا

فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا

تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.

هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا.

0: من آيات الله البينات، وبرواية ورش، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورتي النحل والإسراء. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ساعتنا الآن 9 إلا دقيقتين، ويؤذن بصلاة العشاء في 9:30 بمشيئة الله وحوله. أما الآن وعبر موجات إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، فنستمع إلى هذا الحديث تحت عنوان خلق الحياء من فضيلة الدكتور زكريا بري.
1: أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، أي كأنه يقول له إن حياءك قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء كما يقول الرسول الكريم من سنن المرسلين، وهو خير كله وبركة على صاحبه ومجتمعه، هو منبع الفضائل الإنسانية وعصمة من الشر والخزي والعار. والحياء معنى نفسي وشعور داخلي يمنع صاحبه عن فعل ما لا يقره عقل ولا دين، ولا يجري عليه عرف الناس، وينأى به عن كل ما تأباه الكرامة والمروءة من تقصير في واجب ديني أو دنيوي للفرد أو للجماعة، بل يرى في ذلك صاحب الحياء عار الدهر وذل الأبد، كبعض سلفنا الصالح الذي يقول: رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة ثم صارت ديانة. وقد خص الله الإنسان بالحياء وميزه به عن غيره ليرتدع عن الانسياق وراء غرائزه، وثمرته العفة والطاعة والرشاد. لذلك لا يكون المستحي فاسقا ولا كذابا ولا منافقا ولا طعانا ولا لعانا ولا مغتابا ولا نماما ولا مرتشيا ولا مختلسا ولا مقصرا ولا مهملا. فإن ماء الحياء في وجهه وبريقه في عينيه وطهارة القلب في صدره تصونه عن أن يقع فيما يمس كرامته ويخدش حياءه. وأرفع درجات الحياء الحياء من الله سبحانه.

0: وإذا لم تكن تراه فإنه يراك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: استحيوا من الله حق الحياء، فيقولون: إنا نستحيي من الله والحمد لله. فيقول الرسول: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، أي من العقل والحواس، عن أن تنحرف عن مقاصدها النافعة، والبطن وما حوى، أي من الشهوات الضارة، وتذكر الموت والبلاء، فإن تذكره أكبر موعظة لمن قست قلوبهم، فراحوا يفعلون كل منكر، لا ترضى عنه الفطرة، لا يمنعهم حياء، ولا تردهم خشية، ولا يحجزهم احتشام، يعيشون في الدنيا كأنها قد دانت لهم إلى الأبد، وخلقت لهم وحدهم، فانطلقوا يعبون من متاعها ولذائذها، ومن لم يتعظ بالموت فهيهات أن تنفعه المواعظ. ثم يقول الرسول لأصحابه: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والمراد بذلك كله الحث على طلب الحلال من الرزق، وعمل الخير الخاص والعام ابتغاء مرضات الله وطمعا في ثوابه. وإذا كان الحياء كما يقول الرسول لا يأتي إلا بخير، فإنه يكون خلق الأقوياء، ومن هنا لا يكون الحياء عجزا ولا جبنا ولا ذلا ولا خوفا ولا خنوعا ولا استكانة لظلم أو سكوتا على ضيم أو تقصيرا في واجب، فهذا كله خلق الضعفاء الأذلاء، وإنما هو المروءة والصيانة للنفس عن كل ما لا يليق، مع الحرص على كل ما ينفع. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. والحياء أصدق معيار لما يصح من الأعمال وما لا يصح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أي إذا لم يكن في الفعل ما يستحيا منه فافعله، وهو أحد المعاني التي يحتملها هذا الحديث النبوي وحكمة النبوة من قديم الزمان. أيها السادة، إن الحياء معنى جامع لأخلاق الإسلام، وشارة من شاراته، والرسول يقول: ما كان الحياء في شيء إلا زانة، ويقول: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، فخذوا أنفسكم بخلق الإسلام، واعلموا أن الحياء سر الحياة وخاصة الأحياء. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان خلق الحياء استمعنا إلى هذا الحديث من فضيلة الدكتور زكريا بري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة من سورة إبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعشع.

0: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم. تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عصام.
2: مرحبا الله بكم، أهلا وسهلا أستاذنا دكتور أحمد.
1: بارك الله فيك. ما زلنا مع الحديث عن ثمرات المعية الإلهية، وكنا قد وصلنا إلى قوله تعالى: وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هنا قضية، أولا الجنود لم تروها، وهذا يرد على بعض الناس الذين يقولون إن التأييد كان عن طريق العنكبوت وعن طريق الحمامتين اللتين باضتا وغيرها. نقول إن الآية هنا صريحة في أنها جنود لم تروها، يعني قضية التأييد الإلهي لم نرى جنودها. أيضا بعد ذلك قضية الجعل: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد سيد ولد آدم ولا فخر، وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مادة الفعل جعل مادة ينبغي أن نقف عندها طويلا، لأن الفعل جعل في القرآن الكريم من ضمن الأفعال المتعدية الناصبة لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. والفعل جعل فعل دال على التحويل، أقول جعلت البرتقال عصيرا، يعني حولته إلى عصير. أقول جعلت الخبز دقيقا، فمعنى ذلك أنني قمت بعملية التحويل. هذا الفعل يستخدمه الله تعالى لإثبات المعجزات، أو دوما وأبدا يكون ضمن الأفعال الخارقة للعادات،
1: التحويل من حال إلى حال
2: دوما وأبدا. ولذلك مثلا حينما ننظر إلى أطوار خلق الإنسان نرى بأن الله تعالى خلق الإنسان من 12 طورا، قالها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. السلالة الطينية هنا تتكون من 6 أطوار: التراب، الماء، الطين، الطين اللازب، حمأ مسنون، صلصال كالفخار. وكل هذه الأطوار لها آيات كريمات في القرآن الكريم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والله خلق كل دابة من ماء. قال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قال تعالى: فاستفتيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. إذن هذه مجموع آيات 6 تحدثت عن السلالة الطينية. هنا سنقف
1: قضية الخلق كلها كانت باستخدام الفعل خلق.
2: خلق. هنا التحويل، كيف لهذه السلالة الطينية أن تتحول إلى سلالة جينية بشرية تتكون من لحم ودم وعظم وهكذا،
1: نطفة ولها أحاسيس ولها انفعالات ولها
2: بالضبط، وعنده مشاعر وعواطف وأحاسيس وقيام وقعود وعقل ووعي وإدراك. كل هذا لخصه الله تعالى حينما أدخل المصنع الإلهي وجعل الفعل جعل قائما بذاته ليفعل ذلك، حينما قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم قال: خلقنا فخلقنا فخلقنا. إذن مادة الفعل جعل معناها التحويل، فهذا الفعل لإثبات المعجزات. هذا الفعل مداه يتحقق هنا معنا في آية الغار، حينما قال الله: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله.
1: يبقى معنى ذلك لم تكن كلمتهم سفلى في أول الأمر.
2: نعم، لا بالعكس، الغلبة كانت لقريش. نعم. فالكلمة كلمتهم، والقرار قرارهم، والموقف موقفهم،
1: وهم كانوا رافضين الإسلام لأنهم سيفقدون بعض مكانتهم، يعني التي
2: والإسلام في بداية أمره كان ضعيفا، كان هشا، لم يكن له ثمرة. هنا قلب الله تعالى الموازين رأسا على عقب، فجعل هذه الكلمة، يعني جعل سيادة قريش وجعل قرارهم وجعل عزتهم، جعلها في ضعف، في مذلة، في مهانة، في تبعية. ولذلك ما أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله له آفاقا جديدة لدعوة الإسلام ولعالمية الإسلام حتى سقطت هيبة قريش. لا هجرة بعد اليوم، ولكن جهاد ونية. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر نقل الله تعالى الإسلام من دائرة المحلية المكية إلى دائرة العالمية. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته الشريفة أرسل 12 رسالة إلى ملوك الدنيا كلهم ليعلمهم بعالمية الإسلام.
1: قيصر الروم،
2: قيصر الروم والنجاشي والجميع،
1: يعني ملوك الأرض. نعم.
2: ملوك الأرض. وبناء عليه نقول بأن قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، جعل هنا بمعنى التحويل، بمعنى غير الله الأمر وبدله وحوله وصيره من ضعف إلى قوة، ومن فتنة إلى تمكين، ومن محلية إلى عالمية، ومن عز إلى شقاق. ولعل مادة الفعل جعل هذه نفهمها حينما نقرأ مفتتح سورة صاد في قول الله بل الذين كفروا في عزة وشقاق. عزة، هل الكافرون في عزة؟ لا، العزة هنا بمعنى الحمية والتكبر، والشقاق هنا بمعنى العناد والمخالفة. هم انتقلوا من الحمية والتكبر، العزة التي كانت في بداية أمرها لهم، إلى مخالفة وعناد، وهذا هو معنى الشقاق الذي قال الله تعالى عنه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.
1: كيف كانت كلمة الله لم تجعل؟
2: لا لا يمكن،
1: لأنه أتت مرفوعة هنا، وكلمة الله لم تعطف على كلمة الذين كفروا،
2: لم تعطف لأنها دوما وأبدا مرفوعة. فكلمة الله مرفوعة لا تحتاج إلى رافع،
1: لا تتحول،
2: ولا تتحول،
1: هي دائما عليا.
2: ولذلك سبحان الله الواو هنا لم تكن عاطفة، وإنما كانت واو استئنافية، لأنها لو كانت عاطفة لأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه،
1: وهذا لم يرد، ولا يمكن أن تكون كلمة الله مجعولة.
2: فهي بالضبط، جزاكم الله خيرا، لا يمكن أبدا أن تكون مجعولة. ولذلك ختم الله تعالى الآية ختاما يناسب معناها ويناسب مفتتحها. لعلنا نذكر مفتتح الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله. سبحان الله، ينسجم وينطبق مع مفتتحها قوله تعالى والله عزيز. فالعزيز معناه الغالب الذي لا يغالب، العزيز معناه الغالب الذي ساد أمره وحكمه، والحكيم الذي يضع الأمور في نصابها وفي موضعها. فمعنى ذلك أن العزة وأن الحكمة تقتضيان من الله سبحانه وتعالى أن يؤيد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة. ولذلك ختام هذه الآية يناسب مفتتحها تماما، وهذا تأييد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، وبارك الله فيكم.
2: بارك الله فيكم.
1: الإخوة المستمعون الكرام، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، ونشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع نعيش مع أمسية دينية سجلت من مسجد المدينة المنورة بميت بدر حلاوة بسمنود بمحافظة الغربية. نستمع فيها إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وإلى كلمة من الدكتور محمود الهلالي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ حسام الأجاوي. ويقدم لنا هذه الأمسية الزميل بهاء عبادة. أما عن آخر حلقات برنامج بريد الإسلام لهذا اليوم، فنلتقي في العاشرة مع حلقة من هذا البرنامج بصحبة الزميل إبراهيم مجاهد. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق بصوت الشيخ طه الفشني. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يؤذن بها في 4:32، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:11. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنبقى مع تلاوة مباركة من سورة يونس للقارئ الشيخ أحمد رزيقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من آيات الله البينات من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ أحمد رزقي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: حسن تربية الأولاد بلا إفراط ولا تفريط. ضيفنا الكريم، من آداب الإسلام أنه دعا إلى حسن تربية الأولاد بلا إفراط ولا تفريط. نرجو أن تجلي لنا ذلك الأمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. أقول من المعلوم بداهة أن قلب الأبوين مفطور على محبة الولد ومتأصل بالمشاعر النفسية والعواطف الأبوية لحمايته والرحمة به والشفقة عليه والاهتمام بأمره، ولولا ذلك لانقرض النوع الإنساني من الأرض، ولما صبر الأبوان على رعاية أولادهما، ولما قام بكفالتهم وتربيتهم والسهر على أمرهم والنظر في مصالحهم. فلا عجب أن يصور القرآن الكريم هذه المشاعر الأبوية الصادقة أجمل تصوير، فجعل من الأولاد تارة زينة الحياة الدنيا، فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وجعله مرة أخرى نعمة عظيمة تستحق شكر الواهب المنعم، فقال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، كما اعتبرهم هبة منه سبحانه وتعالى، فقال: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ويعتبرهم دائما قرة أعين إن سلكوا طريق المتقين، قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إلى غير ذلك من هذه الآيات القرآنية التي تصور عواطف الأبوين نحو الأولاد وتكشف عن صدق مشاعرهما ومحبة قلبيهما تجاه أفلاذ الأكباد وثمرة الفؤاد، وما ذاك إلا ليساقى سوقا نحو تربيتهم ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم ومصالحهم.
4: ضيفنا الكريم، الشعر ديوان العرب، فهل جاء في الشعر العربي ما يؤكد هذه المعاني؟
5: وقد صور الشعراء ظاهرة الحب والحنان التي أودعها الله في قلب الأبوين، إذ يقول أحدهم: لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. أي لولا البنات الصغار اللائي يشبهن صغار الفراخ، لسافرت في الأرض وضربت في الآفاق وتجولت فيها. هذه هي المشاعر النبيلة التي أودعها الله في قلب الأبوين، فشعور الرحمة بالأولاد والرأفة بهم والعطف عليهم هو شعور كريم له في تربية الأولاد وفي إعدادهم وتكوينهم أفضل النتائج وأعظم الآثار، فالقلب الذي يتجرد من صفة الرحمة يتصف صاحبه بالفظاظة العاتية والغلظة القاسية، ولا يخفى ما في هذه الصفات المشينة من رد فعل في انحراف الأولاد وتخبطهم في مستنقعات الجهل والفساد. لهذا كله نجد شريعتنا الإسلامية قد رسخت في القلوب خلق الرحمة، وأمرت الكبار من آباء ومعلمين ومسؤولين على التحلي بها والتخلق بأخلاقها.
4: ضيفنا الكريم، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نرجو أن تجلي لنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال.
5: وهي ذي نماذج من اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بموضوع الرحمة وحرصه الزائد على أن يتحلى الكبار بهذا الخلق الكريم والشعور النبيل، فقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ويروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه ويقبله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدا من أصحابه لا يرحم أولاده يزجره ويوجهه إلى ما فيه صلاح البيت والأسرة والأولاد. فقد روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها 2، وأعطت كل واحدة منهما 1/2 تمرة، فأعجبني شأنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما كان من المرأة، فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها ابنتيها بأن أوجب الله لها الجنة وأعتقها من النار. بل زد على ذلك أيها المستمع الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى طفلا يحتضر وأوشكت أن تفيض روحه فاضت عيناه بالدموع حزنا وعطفا على الصغير وتعليما للأمة فضيلة العطف والرحمة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها تقول: إن ابني قد احتضر، أي حضرته مقدمات الموت، فاشهدنا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، أي تتحرك وتضطرب، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة نقرأ فيها معا بدءا من الآية 39 من سورة النور.
3: وسورة النور سورة مدنية، آياتها 64، نزلت بعد سورة الحشر، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 24.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه

أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج

يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب.

0: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
1: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من

0: ولله ملك السماوات والأرض
1: ولله ملك السماوات والأرض
0: وإلى الله المصير
1: وإلى الله المصير.

0: فترى الودق يخرج من خلاله
1: ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله

0: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار
1: يقلب الله الليل والنهار
0: يقلب الله الليل والنهار

0: خطوقه ومخارجه،
1: سنا برقه،
0: ضوء برقه ولمعانه. إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله نلتقي مع حلقة جديدة، فحتى ذلك الموعد نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ماذا عن سورة الشورى؟ هل هي مكية أم مدنية؟ وما عدد آياتها؟ وما سبب نزولها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سورة الشورى سورة مكية، وعدد آياتها 53 آية، وسميت بهذا الاسم وذلك لوجود آية الشورى ضمن آياتها. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فهي تدل إلى السير على تصريف هذا المبدأ الإسلامي الرفيع في المجتمع ليحيا حياة كريمة، وهو مبدأ الشورى. أما عن مناسبة هذه السورة للتي قبلها وهي سورة فصلت، فنقول اشتملت هاتان السورتان على ذكر القرآن الكريم ودفع طعن الكفرة فيه، وعلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيهما من آيات تبين نصر المؤمنين وخذلان الكافرين والجاحدين. هذا والله أعلم.
3: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: طه صلاة

0: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة خديجة سليم من الإسماعيلية، تقول في هذه الرسالة: حدد الإسلام الطلاق 3، فهل كان أكثر من ذلك قبل الإسلام؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم يا أخي، إن الإسلام جعل الطلاق 3 مرات، فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فتكون 3 مرات. قبل الإسلام كان العرب يعرفون العدة ويعرفون الطلاق ويعرفون الزواج من بقايا الدين السابق، الأديان السابقة، دين سيدنا إبراهيم، ملة أبينا إبراهيم. فكان الطلاق مفتوحا ليس محددا بعدد معين، ولذلك استغله بعض السفهاء، وكان إذا طلق زوجته قال: والله لأجعلنك كالبيت الوقف، كلما انتهت عدتك أراجعك. فرفع الله هذا وسمى هذا الفعل، يعني وقف الطلاق عن العدد، لا سمى ظلم. فقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. سرحوهن بمعروف يعني مرتان فقط، أما الإطلاق بدون عدد غلط. فأمسكوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وانظر يا أخي إلى كلام القرآن الكريم، كلام عظيم جدا. يقول إن من يفعل ذلك، يعني يحاول أن يرجع المرأة إلى عصمته لينتقم منها، ولا يتركها بمعروف ولا يمسكها بمعروف، هذا ظلم نفسه، ظلم نفسه لأنه أوقعها فيما لا يرضي الله. فالله سبحانه وتعالى حدد الطلاق في الإسلام تحديدا واضحا حتى لا تظلم المرأة ولا يظلم الرجل نفسه بوساوس الشيطان والعياذ بالله. نعم، الطلاق قبل الإسلام كان بلا عدد، فجاء الإسلام بشريعة الرحمة فجعله عددا معينا، بعد هذا العدد تنتهي العلاقة تماما. وقال وأوصانا أن نراجع المرأة إذا أردنا أن نراجعها بعد الطلاق بمعروف، وأننا إذا لم نرد إرجاعها إلى ذمتنا فلنصرحها، يعني نطلقها بالمعروف، لأن الحياة الزوجية في الإسلام ما تقوم إلا على المعروف والإحسان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة منيرة عبد الغني من القاهرة، تقول في هذه الرسالة: هل هناك فرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي، علما بأن الزواج العرفي له شهود ومدون أيضا في أوراق؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
5: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فرق كبير بين الزواج العرفي والزواج الرسمي الموثق. الزواج العرفي يضيع حقوق المرأة الشرعية سواء في الإمساك أو في الميراث أو في إثبات نسبة الأولاد أو الوقوع في الشبهات والمحرمات. ومن هنا يكون الزواج العرفي عرفيا وليس شرعيا، يعني من وضع المجتمع ومن اتفاقيات الناس، وليس شرعا ولا قانونا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد رأى ولي الأمر في العصر الحديث توثيق عقد الزواج وتعيين ولاة له، وهم المأذونون الشرعيون الذين يقومون بكتابة وثيقة الزواج الكتابة الصحيحة وتوثيقها لدى المحاكم الشرعية وإثبات الشهود العدول عليها وإثبات المقدم وإثبات المؤخر من المهر إلى غير ذلك من حقوق المرأة. وبوثيقة الزواج هذه تتم الحقوق الشرعية سواء في الوفاة أو في الطلاق أو في العدة أو في نسب الأولاد أو في الرضاعة أو في النفقة الزوجية. كل هذه الأمور تتوقف على وثيقة الزواج. أما الزواج العرفي فيضيع هذه الحقوق ويحقق معصية ولي الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته. ومن هنا لا تعترف الجهات الرسمية بالزواج العرفي ولا ترتب عليه آثارا، وإنما تترتب كل الآثار الشرعية على وثيقة الزواج الرسمية التي يكتبها ويسجلها المأذون الشرعي. ومن هنا يتبين الفرق الكبير بين الزواج العرفي والزواج الرسمي، ولا تسمع دعوى الزوجية ولا ما يترتب عليها من حقوق بالزواج العرفي، حتى وإن كان مكتوبا في أوراق غير رسمية. هذا والله ولي التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، حتى دقات 11 نبقى مع هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها الزميل بهاء عبادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد المدينة المنورة بقرية ميت بدر حلاوة، مركز سما النود بمحافظة الغربية. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، نسألك يا ربنا من كل ما سألك منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك منه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، إذا ما التقينا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى فنحن ضيوف على الله تبارك وتعالى، وحق عليه سبحانه أن يكرم زائريه. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكرمنا في هذه الساعة المباركة، وأن تستجيب دعاءنا، وأن تتقبل أعمالنا. هيا بنا إخوتنا في رحاب الإيمان نعيش معكم فقرات هذه الأمسية المباركة، ونبدأ بالقرآن الكريم بخير البدء. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إِنِّي

واتقوا الله. واتقوا الله.

وجعلناكم شعوبا.

One go.

قل

إن

أبو.

إيه؟

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ

قل

الله.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

وزيناها

أكبر. بسم الله الرحمن.

فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المدينة المنورة بقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود بمحافظة الغربية. أيها الإخوة الأحباب، إن الإنسان إذا ما عاش حياته متصلا بربه تبارك وتعالى كان في معية الله عز وجل. لذا فاحرص أخي المسلم على أن تكون في صلة بين ربك دائما. علماؤنا الأكارم قدموا لنا نماذج رائعة أحيت الأمة وسار على دربها الناس، لذلك فهم مصابيح الهداية ونور العناية. وفي كل لقاء في هذه الأمسيات الدينية مع حضراتكم نلتقي بواحد من علمائنا الأكارم لنستفيض ونستزيد من علمه، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن الكريم وبالعلوم المباركة. هيا بنا الآن نعيش مع العلم والعلماء، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة. الدكتور محمود الهلالي من علماء الأزهر الشريف.
2: الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. من اتقاه وقاه، ومن استعان به أعانه وقواه، ومن توكل عليه صادقاً كفاه، ومن أخلص له في العمل أحبه وأرضاه، ومن سأله أعطاه. والصلاة والسلام على سيد الخلق جميعاً سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاةً تُسعِدُنا بها في الدنيا والآخرة، وخلِّقنا يا مولانا بأخلاقه المُشرَّفة المُقرَّمة. أيها السادة الأكارم، الإسلام الحنيف حريصٌ على إقامة مجتمعٍ قويٍّ متماسِك تسوده المودة والرحمة والمحبة والألفة والاحترام الكامل بين أفراده. الصغير فيه يحترم الكبير، والكبير فيه يحنو على الصغير، القوي فيه يأخذ بيد الضعيف، والغني فيه يعطي الفقير. ومن أهم عوامل قوة وتماسك المجتمع هي التمسك بتعاليم القرآن الكريم وبهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعاليم القرآن هي النور الهادي والحصن الواقي والملاذ الآمن. القرآن الكريم منهج حياة، يكفيه شرفاً أن الله تبارك وتعالى أقسم به في كتابه الكريم قاف والقرآن المجيد، وصفه بأنه مجيد وأقسم به. وربنا إذا أقسم بشيء فهذا دليل على عظم ذلكم الشيء، فهذا دليل على عظم ذلكم الشيء. وعلى كثرة ما فيه من خيرات. وربنا سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن الكريم، وهذا دليل على عظم مكانته وعلى علو قدره، لما فيه من خيرات كثيرة ومقاصد عظيمة. وفي آية أخرى يقول ربنا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وما تركه من جبار إلا وقسمه الله، هو حبل الله المتين. وهذه أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. الله أكبر، الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. أوصيكم بكتاب الله خيرا، داوموا على قراءته، تدبروا معانيه، تخلقوا بأخلاقه، تأدبوا بآدابه، تسعدوا في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. عدد آيات القرآن على قدر عدد درجات الجنة، فكلما قرأت كلما ارتقيت. يقال لصاحب القرآن أي في يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها. أيها السادة الأكارم، نحن جميعا في سفينة واحدة، ولن نستطيع أن نعبر بها إلى بر الأمان إلا بفضل الله أولا وأخيرا، ثم بعودة حقيقية إلى تعاليم القرآن الكريم، أن نتعاون، أن نتكاتف، أن نتكافل، أن نتراحم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صدقة السر تطفئ غضب الرب، صلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة هم أهل المعروف. فاللهم اجعلنا من أهل المعروف، واجعلنا رحمة لخلقك. اللهم أنزل السكينة والطمأنينة والسعادة والأمن والأمان والراحة والرحمة والنور في قلوبنا وفي بيوتنا، واحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولكل صاحب فضل علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا أيها الإخوة الأحباب، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمود الهلالي من علماء الأزهر الشريف، وكانت في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحال الطاهرة، رحال مسجد المدينة المنورة بقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود بمحافظة الغربية. هيا بنا نرفع وكف ضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ حسام الأجاوي.

نبي

0: هكذا أيها الإخوة الأحباب، بهذه الابتهالات والمداح النبوية والهوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، نصل معكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من مسجد المدينة المنورة بقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود لمحافظة الغربية.
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا عملا صالحا يرضيك عنا. أيها الإخوة الأحباب، في ختام هذه الأمسية لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وهذه تحياتي بهاء عبادة. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، وتحصنا بذي العزة والجبروت. يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. ساعتنا الآن هي 11:00.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى قال: من أراد الوقوف على عيوب نفسه فله في ذلك أربع طرق: الأول أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها، وهذا عز في زماننا، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه. والثاني أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، وأن ينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه. وقد قيل: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. والثالث أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ. والرابع أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. وقد قيل لحكيم: من أدبك؟ قال: نفسي. قيل: كيف ذاك؟ قال: كنت إذا رأيت من أحد شيئا حسنا أتيته، وإذا رأيت من أحد شيئا سيئا أبيته.

أيها الإخوة المؤمنون، إصلاح النفس يكون بمراحل أربعة: الأولى إصلاح القلب، وبصلاحه صلاح الجسد. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية إصلاح السلوك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. الثالثة إعداد الجوارح للسلوك الصالح. فينبغي للجوارح أن تكون على قدر القلب الصالح والسلوك المستقيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. والرابعة إعداد النفس للقيام بالدور الإيجابي في المجتمع. والمسلم الحق يحيا لأداء رسالة الخير. قال الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.

أيها الإخوة المؤمنون، من الناس من يكون في عافية وفضل من الله تبارك وتعالى، فإذا به ينشغل بغيره، وكل منشغل بغيره ضعيف في نفسه، فإذا به يبتلى من حيث لا يدري. ومن الناس من ينشغل بعيوب نفسه، فإذا به قائم على إصلاحها رغبة في استقامتها. يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب، فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول أحد الصالحين: إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله، فإن هي اتعظت فاحمد الله، وإن لم تتعظ فذكرها بأخلاق الرجال، فإن هي اتعظت فاحمد الله، وإن لم تتعظ فذكرها بالفضيحة إذا علم الناس، فإن هي اتعظت فاحمد الله، وإن لم تتعظ فاعلم بأن نفسك بعد هذه اللحظة قد تحولت من عالم الإنسان إلى عالم الحيوان.

أيها الإخوة المؤمنون، من النفوس نفوس تقف عند حدود الله عز وجل بمجرد التذكير وأقل الوعظ، حالها يقول: لا تنظر لصغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. هؤلاء يعيشون درجة الإحسان، حيث يعلمون قول رسول الله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن النفوس نفوس مريضة تحتاج إلى كثير رعاية وعظيم توجيه، حيث صارت أسيرة للشهوات والرغبات، فأخذت بها إلى بؤر السوء. لذلك يا أخي الكريم، اقرأ بتدبر قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. أخي الكريم، النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، دقائق ونحيا مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الآن نبقى مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد منتصف الليل بحوالي ربع الساعة لنا لقاء مع القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. الآن ولمدة 41 دقيقة نحيا مع قرآن السهرة. هذه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

استمعنا إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة من سورة الشعراء. قرآن سهرة الغد بمشيئة الله تعالى للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: الثانية عشرة، منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعية الكبيرة سيدتنا أم الدرداء رضي الله عنها، قالت: تعلموا الحكمة صغارا تعملوا بها كبارا، وإن كل زارع حاصد ما زرع من خير أو شر. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الأثر المهم عن السيدة أم الدرداء رضي الله عنها يحث على تعلم الحكمة، والحكمة هنا تعني العلم النافع الذي يتضمن كيفية العبادات والطريقة الموصلة إلى مرضات الله والجنة، وما يجب أن يتعلمه أو يعرفه الصغير، وما يجب أن يحذره ويجتنبه. ولا شك أن هذه مهمة أولياء الأمور، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد وضح السادة أئمة المفسرين أن هذه الآية الكريمة تحث على أن يعلم الرجل أهل بيته أمور الدين، فيعلم أبناءه وزوجته ومن يعول أمور العبادات وأمور الحلال والحرام والحق والباطل وما يحقق مرضات الله سبحانه. وركز العلماء على أهمية التعليم في الصغر، لأنه زمن الحفظ وصفاء الذهن من عوالق الدنيا وشواغلها ومسؤولياتها ومتطلباتها. فإذا حفظ العلم صغيرا تحقق أمران: الأول أنه لا ينسى ما حفظ. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. وقال قتادة التابعي الكبير رضي الله عنه: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. وأما الأمر الثاني أن الله يوفق هذا الصغير الذي تعلم وحفظ صغيرا، يوفقه للعمل بذلك كبيرا.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر التابعية الكبيرة سيدتنا أم الدرداء رضي الله عنها، متحدثة عن فضل التعلم في الصغر، وأن كل إنسان يجد ما عمل من خير أو شر. تقول رضي الله عنها: كل زارع يحصد ما زرع. نتساءل عن ذلك بمزيد من التبيان.
2: نعم، الشق الثاني من هذا الأثر يتكلم عن حصاد كل زارع، ويؤكد على النتيجة الطبيعية التي يتحصل عليها العبد، فمن زرع الخير حصده، ومن زرع الشر حصده. فمن وجد في صحيفته خيرا فليحمد الله تعالى وليعلم أنه وجد ما زرع، ومن وجد في صحيفته شرا فلا يلومن إلا نفسه. جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إلى أن قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقد قيض الله ملائكة تسجل وتدون دون زيادة ولا نقصان. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأي قول أو فعل يدون على صاحبه ويوم القيامة يجني ثمرته. ويؤكد على هذا ما روى ابن عدي والديلمي في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، فكن كما شئت فكما تدين تدان. وروى الإمام أحمد والبيهقي في كتاب الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان.
1: أستاذنا الكريم، هذا الأثر لسيدتنا السيدة أم الدرداء رضي الله عنها هام جدا. نتساءل عن الثمرات التي يحملها هذا الأثر.
2: أولا، دور المرأة في نشر العلم وخدمة الدين، فقد ساهمت أم الدرداء رضي الله عنها في نشر العلم الهام. ثانيا، الحث على التعليم في الصغر لأهميته، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على تعليم الصغار الصلاة، كما في قوله: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. كما علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس صغيرا، وقال له يوما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث الشريف. ثالثا، أن العلم للصغار ينفعهم حين يكبرون، وأنه يصعب نسيانه. رابعا، التأكيد على عدالة الله في حق البشر، حيث يعطي كل عبد حقه الذي يستحقه. بل وضح العلماء أن الله تعالى يعامل عباده بالفضل لا بالعدل، فيضاعف لهم الحسنات إلى أضعاف كثيرة، بينما تكون السيئة بواحدة مثلها، وإذا تاب العبد محاها الله عنه. خامسا، أن العبد يحصد ما يزرعه من خير أو شر.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعية الكبيرة سيدتنا أم الدرداء رضي الله عنها قالت: تعلموا الحكمة صغارا تعملوا بها كبارا، وإن كل زارع حاصد ما زرع من خير أو شر. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. بعد أن تحدثنا عن الشريعة الإسلامية وضروريتها في الحياة التي نعيشها، دكتور، هل العقل اللي هدانا به الله سبحانه وتعالى وحتى نختار الطريق السليم والطريق المستقيم، هل هذا العقل يحتاج إلى الشريعة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من الناحية العقلية نجد أي مجتمع يحتاج إلى ثلاثة أمور: منظومة قيم ومنظومة قانون وسلطة أخلاقية تضبط السلوك. وهذه تحتاج إلى وازع ديني أو علاقة بينه وبين الله أو شيء داخلي. يعني القانون ينظم السلوك الخارجي، أما الداخلي هذه بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، ولا تستطيع القوانين أن تضبطها أو أن تصل إليها. الشريعة تقدم هذه العناصر الثلاثة معا، فهي لا تكتفي بالعقوبة القانونية الخارجية للسلوك الخارجي فقط، بل تبني الضمير أيضا. ولهذا نجد أن المسلم يطالب بالأمانة حتى إذا غاب الرقيب البشري الخارجي، وهنا تظهر قوة الشريعة مقارنة بالنظم التي تعتمد على الرقابة الخارجية وحدها. ولذلك نجد أن دستور جمهورية مصر العربية في المادة الثانية ينص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فهذه المادة تجعل لمبادئ الشريعة الإسلامية مكانة دستورية عليا في النظام القانوني المصري، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية على أن المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية هو الأحكام القطعية في ثبوتها ودلالاتها وما ينبني عليها من مقاصد عامة، كما أكدت قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في العديد من دوراته أن الشريعة ليست مجرد أحكام جزئية، بل منظومة متكاملة تقوم على المقاصد والمصالح الشرعية. وأكدت وثائق مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أهمية فهم مقاصد الشريعة الإسلامية عند معالجة النوازل والقضايا المعاصرة، مما يدل على أن العقل البشري يحتاج إلى الشريعة الإسلامية. فالعقل يحتاج إلى النص، والنص يحتاج إلى العقل لفهمه، وهكذا.
2: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، مما تيسر من سورتي الصفات والعلق نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله.

فيك

0: أخطر عليك أحد؟
1: خائف

ترى

هب لي من الصالحين.

عليكم.

على نور الله.

رب هب لي من الصالحين. فبشر

الله أكبر. عليك.

بسم الله.

الاخره.

0: الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة والإيمان والإسلام، بعد حوالي نصف الساعة من الآن نستمع إلى ما تيسر من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر. الآن نستأنف رحلتنا العطرة على خير. من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا من أول سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون

قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون

يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين.

آمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.

فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.

من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، عشنا في رحاب سورة الأعراف من الآية الأولى إلى الآية الرابعة والثمانين. إخوة الإيمان والإسلام، تتجدد هذه الرحلة العطرة بمشيئة الله تعالى في 13 دقائق صباحا. بعد دقائق من الآن لنا لقاء مع الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن هي 1:30 ودقيقة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ طه الفشني.

0: قدم الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يرتل علينا من الآية 31 من سورة الذاريات وحتى الآية 45 من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل

إنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر

قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

وقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا،

مَا يُشْرِكُونَ. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا

سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية

لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى

ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان

الحمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان

ثعبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.

فانفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: ذبان. صدق الله العظيم.
1: استمعنا من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر إلى ما تيسر من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 45 من سورة الرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 2:05، فلنعطر أفواهنا بالصلاة على رسولنا الكريم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من تلاوات هذه الساعات المباركات قبل 3 صباحا بحوالي ثلث الساعة، لنا لقاء مع القارئ الشيخ كامل نوار في تلاوة من سورة قاف. بعدها بدقائق نستمع إلى ما تيسر من سورة المؤمنون للقارئ الشيخ كارم الحريري. الآن ومن سورة الأحزاب نحيا حوالي نصف الساعة مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد حماد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حماد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: يؤكد هذا الحديث الشريف على ضرورة اغتنام الفرص الممنوحة للمسلم قبل أن تضيع منه، فلا ينال إلا الحسرة والندم. وأهم الفرص المتاحة للمسلم في حياته حياته نفسها، فحياة الإنسان ما هي إلا مجموعة أيام وأعوام، وكذلك شبابه، فكلاهما أمر غير دائم ولا مضمون للأبد، وكذلك فراغ الإنسان من العمل في أوقاته. فمن لم يغتنم هذه الأوقات في حياته وشبابه وفراغه فهو إنسان عاص لله ورسوله. كما ينبغي على المسلم أن يحافظ على نعمة الله فيما حباه به من صحة وعافية، وهي أغلى شيء في الحياة، ليستغلها فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 2:07. إخوة الإيمان والإسلام، من سورة قاف نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ كامل نوار.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة قاف، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل نوار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلاما على من بعثه رب العباد رحمة للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي الثالثة إلا 7 دقائق، حوالي ربع الساعة مع هذه التلاوة المباركة. القارئ الشيخ كارم الحريري يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.